راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: صبر.
1: راديو تايم سكوير، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: اسمعنا وبس.
3: غني غني.

0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أباي، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: أنا أتذكر بأيامنا الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

أعصاب أعصابي دخيل الله جنون غيرة على هالحال يومية لا من زعلتك قلبتي عالمي كله وعيوب خلق الله تحطينها فيه ولا من رضيتك تناديني هلا والله دنياي عبو بعد عمري رمادية خليني أرتاح حالي حال خلق الله بنسى الشكل

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: مواصفات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
0: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
0: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775444493.
0: ثانوية المفكر العربي.
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
0: لنصنع المستقبل.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هوا راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا، مرحبا أهلا بكل من انضم لنا وقرر يثبت الموجة علينا ويستمع لبرامجنا وبرنامج المجلة الصباحية. أهلا بكم مرة أخرى، مجموعة من الفقرات والمحطات بانتظاركم، لا تفوتوا فرصة الاستماع. رح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، أهلا بكم ومرحباً.

أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب، نرحب بكل مستمعينا على تطبيقات الهاتف المحمول على الإنترنت. تقدرون تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير على الإنترنت من متاجر التطبيقات وتسمعون على مدار الساعة. مستمعينا الكرام، راح نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقع لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون صحوا على العموم عدا الأقسام الشمالية من المنطقة الشمالية، فيكون غائما جزئيا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية. وأتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 40، وفي المثنى 43، ميسان 46، وذي قار والبصرة 44. وأضاف إلى أن طقس يوم الخميس بإذنه تعالى سيكون صحوا على العموم، وترتفع درجات الحرارة قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية. إذا مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام وإلى هذا الخبر، حيث أعلنت وزارة التربية عن توجيه أكثر من 636 ألف معلم ومدرس إلى مدارسهم في عموم المحافظات لبدء المباشرة الرسمية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وذلك إيذانا بالانطلاق الفعلي للاستعدادات المفتوحة للعام الدراسي الجديد. وأكدت الوزارة أن هذه المباشرة تأتي ضمن خطة شاملة لتجهيز البيئة التعليمية وتوزيع ملاكات الهيئات التدريسية وضمان الجاهزية المدرسية الكاملة واستكمال توزيع المناهج قبل انتظام التلاميذ والطلبة على مقاعد الدراسة. إذن مستمعينا الكرام، اليوم أكثر من 636 ألف معلم ومدرس يباشرون دوامهم الرسمي، ويعتبر هذا الحجر الأساس في تهيئة الموسم الدراسي الجديد. إذ أكيد ما يختصر هذا الموضوع بس يعني العودة على الإجراءات الإدارية وتثبيت الحضور، بل راح يكون الركيزة يعني عملية لتنظيم البيئة المدرسية واستكمال توزيع المناهج والتجهيزات اللوجستية قبل الالتحاق بالطلبة. إذن كل توفيق للكوادر التربوية، المعلمين والمدرسين في مباشرتهم لهذا اليوم ولهذا الصباح، وأكيد نتمنى لهم الموفقية الدائمة. ولو يعني راتب المعلم والمدرس بعد الحد الآن يعني المفروض من يوم 25/8 واليوم 1/9 يعني، فالله يكون بعون الكوادر التربوية. نأمل فعلا يكون هناك نظرة مهمة لهذه الشريحة.

أظهرت مراجعة علمية حديثة أن السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين تساعد المدخنين على ترك التدخين بمعدلات أعلى مقارنة بالوسائل التقليدية مثل لصقات النيكوتين والعلكة أو استخدام السجائر الخالية من النيكوتين.

أيضا مستمعينا الكرام، في التفاصيل، تعد هذه السجائر أقل ضررا بكثير من السجائر العادية، ما يجعلها خيارا علميا ومفيدا للأشخاص الذين حاولوا التوقف مرارا ولم تنجح معهم الطرق الأخرى. وتعتبر هذه الخطوة مرحلة انتقالية تساعد على التخلص التدريجي من السجائر وليس هدفا نهائيا بحد ذاته. أيضا رغم ذلك يوضح الخبراء أنها ليست خالية تماما من المخاطر، إذ تحتوي على مواد قد تكون ضارة بالصحة، ولهذا السبب يشدد الباحثون على ضرورة تجنب المنتجات غير المتعمدة أو اللي تكون مجهولة المصدر والمعتمدة أيضا، واختيار الأنواع الخاضعة للرقابة الصحية والفحص الطبي في المكان الذي تسكن فيه. أيضا من جانب آخر، تحذر الجهات الصحية من انتشار هذه السجائر بين الأطفال والمراهقين خوفا من وقوعهم في إدمان النيكوتين أو انتقالهم مستقبلا إلى تدخين السجائر العادية. أيضا في نهاية هذا الموضوع، ينصح المختصون بكل من يرغب في الإقلاع عن التدخين بالتواصل مع أطباء أو مراكز دعم مخصصة لتحديد الوسيلة الأنسب له، حيث يظل الهدف الأساسي والأهم هو التوقف الكامل عن التدخين وحماية الصحة العامة. وفي كثير من الأشخاص يعني لقوها هي الحل المناسب للإقلاع عن التدخين والتوقف بشكل كبير جدا عن يعني التدخين والسجائر العادية، لكن خوفا أيضا من الأطفال المراهقين إلى أنه ممكن تعجبهم هذه السجائر الإلكترونية باعتبار بها نكهات ويعني أطعمة مختلفة، فألوانها أشكالها طريقة تشغيلها يعني ممكن تكون هي جاذبة لكن لها مضار كبيرة جدا. دائما نوصي بعدم يعني ترك الأطفال أنه يشترون ما يحلو لهم، أو ممكنه من خلال مثلا أصدقائهم يجربون هذه التفاصيل. فهذه دعوة هي لأيضا الأطفال والمراهقين وعدم السماح لهم باستخدامها أو تجربتها.

حياكم الله مستمعينا الكرام. تساهم ممارسة إبعاد الهاتف عن اليد أثناء القيادة قيادة السيارات يعني في منع الحوادث المرورية الخطرة والحفاظ على أرواح المشاة والسائقين. الانشغال بكتابة الرسائل أو التصفح يفقد السائق التركيز في لحظات حرجة، لذلك الالتزام المروري يثبت أو يثبت الأمان ويعكس وعي الإنسان وأخلاقه في الطريق. وش قد نشوف أنه مثلا سائقين يعني ماسكين تليفوناتهم يتصفحون أو يتصلون أو ممكن يعني يبحثون عن شيء معين، عن مثلا موسيقى يشغلونها أو يعني كتابة رسالة أو غيرها، فهذه من الأمور الخطرة جدا اللي ممكن يعني تودي بحياتك وبحياة الآخرين.

0: قالوا حب جديد.
1: تعتبر مبادرة تدريب الطفل على ترتيب حقيبته وحفظ أدوات إدارة أو أداة تربوية مثالية لتغريس المسؤولية الذاتية داخل المنزل وإهمال الأدوات يصنع الفوضى ويسبب ضياع الأغراض المدرسية يوصي الآباء دائما بتشجيع الصغار على هذا الروتين أيضا ودائما خلوا أبنائكم يدركون قيمة المحافظة. فالنمو السليم يبدأ من النظم ويكون بشكل منتظم.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن وزير الاتصالات عن إجراءات للحد من شركات بيع وشراء الأنترنت بصورة غير شرعية، وقال إن هناك أكثر من شركة لديها فساد من خلال بيع الأنترنت خارج الضوابط، وأيضا دمج الأنترنت وإعادة بيعه، ويتم شراء أنترنت بصورة غير شرعية، وجدنا فواتير غير شرعية. وأضاف أن قاضي تحقيق الكرخ أبلغنا بتقدير القيمة، ونحن بدورنا شكلنا لجنة لحساب القيمة وهي بالمليارات، ولكن لا نعرف القيمة الحقيقية حتى إكمال التحقيق. وتابع أن هناك كثيرا من الشركات إلا أنه ما تم ضبطها حتى الآن، شركتين من التي تدمج وتبيع وتشتري الأنترنت بصورة غير شرعية، إضافة إلى إظهار فواتير مزورة.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، ورحب بكل من انضم لنا وابتدى يسمع لموجتنا ولبرنامجنا عبر تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، وأيضا مستمعينا على الاف ام. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى موضوع يتحدث عن نصائح لكي لا تهتم كثيرا بآراء الآخرين. نتعرف على هذه النصائح معا بصوت الزميلة شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: إذا كنت تهتم كثيرا لآراء الآخرين، إذن أنت بحاجة لهذه النصائح. الجحيم هو الآخرون، كم كان صادقا سارتر وبارعا في مقولته. هذه جملة مقتضبة ومختصرة لكنها قالت الكثير. الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، يتغذى على وجود الآخرين وكلماتهم. وبالإشارة إلى كلماتهم، علينا التوقف هنا قليلاً. من منا لا يحب أن يثني عليه الآخرون أو أن يرونه ذلك النموذج المثالي الذي يتمنى الجميع لو كانوا مثله؟ بالتأكيد جميعنا نتمنى ذلك، لكن عندما يتحول الأمر من اهتمام برأي الآخرين إلى جعل السلطة المطلقة لرأيهم في كيف نكون وكيف نتعامل وكيف نعيش، نكون بصدد كارثة حقيقية. عندما نبدأ في الاعتماد على ما يعتقده الآخرون عنا ونجعل لرأيهم السيطرة التامة من خلال تحريكنا كما لو كنا قطع شطرنج، نكون في مأزق كبير. عندما نجاريهم حتى لا نخالف توقعاتهم، هنا نكون خرجنا من أنفسنا تماما، خذلناها، غادرنا أنفسنا لنكون الشخص الذي يريدونه. إذا كنت توردت بمثل هذه الحالة، إليك أكثر من طريقة للتخلص من هذه الحالة المرضية. باختصار، لتحرر نفسك من قيد الآخرين اللعين، لتعود إلى نفسك مرة أخرى، تحترم ذاتك وتقدرها وتعطيها كل الاهتمام والأولوية. ركز على الأمور الهامة في حياتك، على شؤونك الخاصة، فكر في ذاتك فقط. ذكر نفسك دوماً بأن كل ما هو خارج إطارك الجسدي لا يعنيك، أنت شخص واحد فرد. عش بهذا الشكل وكف عن التفكير الغيري. الناس يقضون وقتهم في التفكير في أنفسهم والانشغال بحياتهم وأمورهم الخاصة. صدقاً لا أحد يكرس وقته في التفكير بك، بل لا أحد يضيع من وقته ساعة واحدة حتى في التفكير في حياتك وأمورك. خطأ كبير أن تعتمد على آراء الآخرين وتتعامل معها كنص مقدس لا ينبغي التعديل فيه ولا يمكن أن تحيد عنه. فكل شخص يصدر الأحكام على الآخرين ويصنفهم من منظوره هو، من معتقداته وسلوكه ووجهة نظره الخاصة. قد يكون هذا الشخص مختلفاً عنك كلياً، ظروفه تختلف عن ظروفك، ما يناسبه لا يناسبك البتة، وهكذا إلى آخرها من العوامل التي أثرت في رأيه. فلماذا تأخذ آراءه كمسلمات؟ لا أحد يعيش حياتك، لا أحد يعيش ظروفك أو يمتلك معتقداتك وآراءك ونظرتك للحياة. الشخص الوحيد الذي يعرف ماذا تريد هو أنت، وهذا يعني أنك بحاجة إلى الوثوق بذاتك أكثر، التقرب منها أكثر فأكثر، والاعتماد عليها هي بدلاً من الاعتماد على آراء الآخرين المتغيرة، بحكم أنهم متقلبون وكل يوم في حال.

نعم مستمعينا الكرام، بالفعل يعني تتحول الرحلة بالاهتمام بالآراء الآخرين فرصة للاستمتاع يعني التطور إلى سلسلة لا تنتهي من الألم والتشتت يعني بعالمنا اليوم. لذلك لم يعد تقييم الآخرين محصورا في نطاق العائلة أو الجيران، لكن امتد حتى يتجاوز الشاشات الذكية، حتى يعني أصبح للجميع رأي في كل تفاصيل حياتنا، بدءا من طريقة كلامنا، يعني مرورا باختياراتنا المهنية اليومية، وصولا إلى أبسط تفاصيل شؤوننا الخاصة. واليوم نشوف يعني مواقع التواصل الاجتماعي كيف أنه صارت يعني شباك مفتوح على غرف يعني الناس، يعني وصارت ماكو خصوصية، الناس تتدخل بشؤون وبتفاصيل يعني ممكن تكون دقيقة جدا يعني. فهذه من الأمور اللي هي يعني الخطأ جدا ولها تأثيراتها السلبية مستمعينا الكرام. لذلك الخوف من نظرة الناس أو البحث المستمر على يعني استحسانهم هو سجن اختياري يقيد الإبداع، أنه أنت والله فلان شي يقول علي، خاف زحمة من فلان، وإذا حكينا هاي الحكاية زين خاف يقول تجاوزنا وراح، أو خاف يقول مدري شنو يعني، أو مثلا ها يعني هسه حسباله، وهاي تبقى ماكو تراودك التفاصيل وتتقيد، لا تقدر تشتغل وتبدع، ولا تقدر أنه أنت في نفس الوقت يعني تكون في مرحلة يعني مريحة للبال، يعني بالك مشتوه ومشلول في التفكير الكبير بخصوص هذا الموضوع. فاليوم في بيئة العمل يعني أو التواصل الاجتماعي يعني ممكن أنه نتردد في طرح فكرة مبتكرة أو تعبير عن رأي مختلف خوفا من السخرية، ها والله يعني زحمة ايش يقولون علينا، أو والله جماعتنا بالشغل يعني زحمة من عندهم، والله نحكي مثلا بالواتساب بالجروب بهذه الطريقة، أو ننزل منشور بهيك موضوع، أو ننشر صورة بفلان مكان يعني، فها والله خاف يتنمرون، خاف يسخرون، خاف مدري شو يسوون. أو ممكن أنه تقضي ساعات في تحليل كلمة قالها زميل أو متابع بشكل عابر، وهذه ممكن أنه تصير يعني مثلا في نهاية اليوم تبدي تفكر يعني هذا فلان شان يقصد بحكايته هاي، زيرانة ليش ما رديته يعني، وتبدي هذه التراودك هذه التفاصيل يعني. وأيضا حتى على مستوى المظهر الاستهلاك، أنه نشتري أشياء ما نحتاجها أحيانا فقط حتى نجذب نظر أحدهم إلينا بنظرة يعني عدم الرضا، حتى نثبت أنه إحنا جاي نسير على نهج الدارج والمألوف، أن واحد يجهد نفسه حتى مثلا يشتري له يعني سيارة، أو حتى يجهد نفسه ويتداين حتى يشتري له الآيفون الأخير، أو حتى أي شيء آخر ثاني، أنه حتى يبين انه هو شوفوا انا ترى ضمن الليفل مالكم، انا مثل الطريقة اللي تمشون بيها، انا مو مختلف، انا ويا الدارج والمألوف. وهاي مو صحيحة الطريقة، لانه انت تجهد نفسك وتروح باشياء يعني انت في غنى عنها بصراحة. فحتى في الاختيارات الشخصية انه شقد انه من القرارات المصيرية اللي تتعلق بالدراسة، تتعلق بالعمل، او حتى بنمط العيش يعني، وهذا كله بذريعة انه يعني شو تقول علينا الناس، يعني معقولة يدرس بفلان مكان، معقولة يروح للآي المحافظة، او بنتي تروح تدرس خارج العراق، يعني الناس شو تقول علي، لا يعني بطلنا ما نريد. فمثلا من هذه الامور جد تصير يعني انه الناس هي اللي تحكم علينا يعني بطريقة نمط عيش احنا خاف شو تقول علينا الناس يعني، او المنطقة القديمة او البيت او مثلا مشروع معين. فالحقيقة أن المجتمع دائما عنده تعليق، سواء أنه أنت نجحت فشلت سويت شيء بيحاض وغيره من الأمور، يبقى المجتمع هو يعني دائما يعلق على أي شيء. الناس ينظرون إلى تجاربك من خلال يعني عدسة تجاربهم، من خلال نواقصهم، من خلال مواقفهم، أو ممكن تكون مخاوفهم من هذا الموضوع، ف يعني ما يشوفونها من نظرتك انت وبالطريقه اللي انت تشوفها مناسبه.

نفس الوقت مستمعين الكرام، يعني احنا بنهاية هذا الموضوع انه يعني التحرر من اراء الاخرين مو معناته انه احنا لازم نتكبر او يعني نرفض النصيحة والملاحظات وما عليكم ولا حد يتدخل وهاي الامور، لكن يعني يكون بطريقة يعني نسترد قيادة حياتنا، انه احنا اللي يعني نقدر انه من خلال مثلا حياتنا اليومية او مساحتنا الخاصة للعيش والتعلم والتجربة والتطور، كل دقيقة تقضيها بالقلق بشأن توقعات الناس، هاي الدقيقة تقطعها من راحتك من صحتك من إبداعك. فلذلك دائما أنه الشخص يحاول ياخذ الأشياء يشوفها اللي تفيده والأشياء اللي تضره ويحس أنه هي راح تأخره، هذه يرميها خارج حياته.

مستمعين الكرام، إلى هذا الخبر المحلي، حيث أكدت وزارة الداخلية أن النجاح الأمني الحقيقي يقاس بمنع وقوع الجريمة مسبقا وسرعة اكتشافها في حال وقوعها، مشيرة إلى أن مؤشر الجريمة في البلاد وصل إلى أفضل حالات الانخفاض منذ عام 2003 وحتى الآن. أيضا قال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية أن دور الوزارة الأساسي والرئيسي يتمثل في اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تحول دون وقوع الجرائم، إذ تسعى بالدرجة الأولى إلى الحد منها وصولا إلى معدلات طبيعية لا تعكر صفو الرأي العام ولا تشل حركة الحياة اليومية، مشيرا إلى أن أيضاً نتيجة هذا العمل انخفض معدل الجريمة في العراق لأدنى مستوياته في الوقت الحالي منذ عام 2003. وأضاف أن العراق وبغداد يشهدان استقراراً أمنياً كبيراً، يمكن للمواطن أيضاً التنقل بحرية وأمان تام من الفا والبصرة إلى زاخو، موضحا أن المسؤولية الأساسية لوزارة الداخلية تتركز في تأمين وحماية أرواح وممتلكات المواطنين على امتداد الوطن بدءا من الخط الصفري على الحدود وصولا إلى مراكز الشرطة في عموم المدن.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا برنامج المجلة الصباحية من على هو راديو تايمز سكوير، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن هل الرجال أكثر طرافة من النساء. تفاصيل راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد ولنا عودة.
1: هل الرجال أكثر طرافة من النساء؟ كثيرا ما نسمع أو نفكر أن الرجال أكثر طرافة من النساء دون أن نحدد السبب، وهي دراسة جديدة تبين الصورة النمطية لكون الرجال فعلا كذلك. الرجال يستجيبون بشكل خاص لفكاهة ونكات الرجال الآخرين،

الرجال يفضلون النساء اللواتي يضحكن على نكاتهم. في الدراسة الأولى طلب من الرجال والنساء كتابة تعليق مضحك مرافق لصور كرتونية، ومن ثم طلب الباحثون من مجموعة من المقيمين أن يقدموا تقييمهم لمدى طرافة هذه التعليقات دون أن يعرفوا ما إذا كانت مكتوبة من رجل أو امرأة، وعلى حد سواء، فأن المقيمين الرجال والنساء مالوا لتقييم التعليقات التي كتبها الرجال على أنها أكثر طرافة، وكما أظهر تفضيل الذكور بشكل أقوى لتعليق كتبه الذكور، ما يدل على التقدير القوي لفكاهة الذكور من المقيمين الذكور. في الدراسة الثانية عرضت التعليقات الأكثر طرافة والأقل طرافة على الرجال والنساء من التجربة الأولى، وأخبروهم ما إذا كانت مكتوبة من قبل رجل أو امرأة. وبعد ذلك في اختبار للذاكرة طلبوا منهم أن يتذكروا فيما بعد ما إذا كان رجل أو امرأة من قام بكتابة التعليق المضحك. وبشكل عام فإن التعليقات الأكثر طرافة كانت أكثر تذكراً، وكلما كان التعليق أكثر طرافة كلما تمكن المقيمون من تذكر جنس كاتبها. ومن المثير للاهتمام وجود تحيز لنسب النكات المضحكة للرجال، بينما نسبت التعليقات غير المضحكة للنساء. وخلص الباحثون في النهاية إلى أن النتائج تشير إلى أن سبب نسب الرجال للطرافة للرجال الآخرين قد يكون لأنهم يجدون النكات التي يقولونها أكثر طرافة، إضافة إلى اعتقادهم السائد بأن الأشياء الأكثر إضحاكاً جاءت من عقول الرجال، وكذلك فإن النساء تضحك أكثر لطرائف الرجال.

نعم مستمعينا الكرام، يعني المرأة هم يعني شوية ثقيلة بهذا الموضوع، ولو والله يعني سيداتهم يعني بارعات في مثلا طريقة سوالفهم، يسولفون بطريقة يعني ممكن فعلا كوميدية، فلا يعد لو الفكاهة والإضحاك يعني محتكرين لجنس دون آخر، لأنه حتى الدراسات العلمية والواقع اليومي يعني يقول إنه القدرة على الابتكار الفكاهة متساوي لدى الجنسين، لكن الاختلاف الحقيقي يكمن في الطريقة، الاستخدام، التنشئة الاجتماعية. يعني حتى أبحاث متعددة تظهر في علم النفس القدرة الذهنية على إنتاج الفكاهة والسخرية لا تختلف باختلاف الجنس، الرجال والنساء عندهم نفس القدرة على استيعاب النكات وأيضا إنشائها. عند الرجال يستخدم المزاح غالبا كأداة حتى يثبت الذات ويخفف التوتر في المجموعات أو جذب الانتباه، ويميل الرجال أكثر لاستخدام الفكاهة المعتمدة على السخرية الذاتية أو إلقاء النكات يعني بشكل مباشر. عند النساء تتجه الفكاهة غالبا نحو يعني سرد القصة، الملاحظات الذكية حول المواقف اليومية وبناء الروابط الاجتماعية وتقوية أيضا التواصل العاطفي. يعني تاريخيا حظي الرجل بفرص أكبر في مجال الكوميديا الارتجالية والإعلام الكوميدي، وهذا اللي انطى انطباع عام بأنهم أكثر طرافة، لكن مع تسليط الضوء على الكوميديات والمبدعات في الحديث يعني اليومي وصناع المحتوى، اتضح أن الطرافة مهارة فردية ترتبط بالذكاء الاجتماعي واللغوي مو يعني بالنوع. فممكن أنه يعني بسبب الميديا والتصوير أو التلفزيون كان سابقا أو زمان، أو يعني حتى أنه صدر الكوميديان فقط مثلا ذكور أو رجال، يعني فبالتالي هذا الانطباع أنه أنت هم اللي يكونون دائما

يعني كوميديان وهذه التفاصيل يعني. لكن يعني تتجدد هذه التفاصيل، مو بالضرورة أن يكون فقط يعني الرجل هو خفة الظل، وأيضا يكون أكثر هضامة خلينا نقول من المرأة، بالعكس أنه ممكن يكون بعض الرجال ما ينجرعون يعني، ما تقدر يعني تسلم عليهم يعني تقول والله هذا ما أدري خاف ما راح يرد علينا من قد ما أنه وجهه مقلوب ويعني وعبوس وهذه التفاصيل يعني، خصوصا إذا مثلا يعني في مكان معين أو بعض مثلا يكونون مسؤولين في جهة معينة، وعادي يضحكوا بشر طبيعي، بس قدام الناس أنه عنده في الطريقة أو برستيج ما يريد يخربه. لكن يعني في مكان آخر أنه تجد يعني مختلف تماما يعني. وأيضا يعني مثلا تستخدم الفكاهة للتخفيف في ضغط المهام اليومية، حتى في بيئة العمل يميل الرجال لاستخدام الفكاهة العابرة لكسر رسمية الاجتماعات بعضها، بينما تستخدم النساء الفكاهة الذكية لإذابة الجمود وأيضا تقريب وجهات النظر بين الزملاء. فالفكاهة هي تعتبر من يعني البهار اليوم لحياتنا يعني، الصداقات المتينة تكتمل بوجود صديق يتقن الفكاهة وأيضا يفهم متى وكيف يبتسم. يعني هذه من الأمور المهمة، أنه شو وقت إن واحد يريد يعني يلقي بنكتة أو فد يعني قفشة أو هذه التفاصيل، أكيد الموضوع ما يتحمل دائما بشكل يعني دوري، أكيد أكو أوقات وأكو أو يعني مكان ووقت مناسب لطرح هذه الفكاهة.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم يوم غد بإذنه تعالى في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: إذاعة تايمز سكوير، الوجهة الأولى لمحبي الفن والمعرفة.
1: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغرم الخد.

0: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
1: وجه القمر

استمع إلى نسيم الفكر والإلهام، رحلة مذهلة عبر الموجة 102.5 FM، حيث تتجلى الفنون وتتلاقى الأفكار في سحر لا يقاوم.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.

الترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام عندنا سوالفكم تلتم.
1: هو الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هو الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هو الناس
2: هو الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

0: على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.
1: أنا وياك كذابين كذابين، ما بنعرف نعشق ونحب،

سادتنا اليوم موضوع بصراحة مثير، وهو يعني دائما يحدث في عوائلنا الكريمة وفي مجتمعاتنا طبعا، وهي يعني هو موضوع عالمي أيضا. أكو نوع من الإزعاج يحدث أحيانا عندما ينجح شريكنا العاطفي. يعني غالبا الإزعاج أو الانزعاج ينشأ من الفشل، لكن أن ينشأ الانزعاج من النجاح هاي نقطة فارقة يفترض أن نقف عندها. يعني واحد ناجح من أفراد عائلتك أو شريكك العاطفي، أنت تشعر بأنك لست على ما يرام لأن هذا الفرد قد نجح أو لأن شريكك العاطفي قد نجح، زوجتك نجحت في حياتها صارت علامة فارقة في مجتمعها، أو الزوجة تشعر أحيانا عندما ينجح الزوج مهنيا أو ينجح في العلاقات الاجتماعية العامة، ينجح نجاحا باهرا، تشعر بنوع من الغيرة، بنوع من عدم الارتياح كذا إلى آخره. هاي ظاهرة موجودة، وهي طبعا موجودة في العلاقات بشكل عام بصراحة، يعني مو مقتصرة فقط على انزعاج الزوج من زوجها أو الزوج من زوجته أو الزوجة من زوجها، لا هو مرات حتى يمتد للعلاقات العامة، لعلاقاتنا علاقات الأقارب مثلا. تجد كثير من الأقارب ينزعجون عندما ينجح قريب لهم في مضمار حياتي معين. مرات هاي علامات الانزعاج تبدو أصلا واضحة في أمارات الوجوه يعني، وتبدو متضحة أيضا من خلال التصرفات أو ردود الفعل. تشعر أنه أكو واحد ما يرتاح لنجاحك، ولذلك أحيانا أنت يعني تخبئ النجاحات، يعني مو تخبئ الفشل، تخبئ النجاحات من الآخرين حتى علاقتك تستمر وياهم بشكل طبيعي، لأن أكو ناس ما تستحمل أنه أنت نجحت لهذا الحد أو ذاك. بصراحة موضوع شائك وجميل ولذيذ، سنتطرق إليه بعد الفاصل.

هسه انت يجوز بينك وبين نفسك تقول انه هذا اللي ما يتحمل نجاح الاخرين بمرض، يعني يجب ان يعالج نفسه، مو يعني ما يرتاح للاخر لانه نجح، يعني لانه نجح مثلا، حتى لو كانت مرته وحتى لو كان اخوه مثلا. وتجد هذا في العوائل، انه اكو واحد يعني ناجح جدا متميز في حياته، واكو مرات عدم ارتياح، هسه جزئي كلي بنسبه معينه، لكن اكو هناك من يعني لا يرتاح لي لهذا النجاح او ذاك. المهم مرات تقول هذا مرض، بس مرات هو بالحقيقة يعني يبدو طبيعيا، ومفردة الطبيعي مو دائما مفردة إيجابية. يعني احنا دائما نقول انه الطبيعة هذا شيء طبيعي، يعني عبالنا يعني عادي تمام اوكي جيد، لا الامر ليس كذلك، لكن من نسيج القصد انه هو من نسيج العلاقات الإنسانية انه تبدو بهذه الطريقة احيانا. المهم خلينا نرجع لموضوعنا. طبعا علاقاتنا في الاغلب هي قائمة أو إحنا نريد بها أن تتوازن، يعني إحنا نأمل دائما أنه علاقتنا بالآخر علاقة متوازنة. ليش؟ لأن علاقة غير متوازنة يعني يصير بها نشازات، ونرى أحيانا يعني من قبل الآخرين إذا إحنا أقمنا علاقة غير متوازنة بنظرة غير جيدة. ولذلك نحرص حتى في علاقاتنا مع الأصدقاء، نحرص أنه نوازن العلاقة. مثلا يعني بأبسط الأمور، مرة هو دفاع لازم أنا مرة ثانية أنا أدفع مثلا بالمطعم أو بالكوفي أو بالكذا، لأن أنا أتمنى أو أرجو أن تكون علاقتي بصديقي حتى لو هو يحبني وأنا أحبه وقدره وكذا إلى آخره، علاقة متوازنة. يعني أنا ما متتش عليه بطريقة يعني تضعضع من كياني الشخصي، إنه أنا دائما يعني رامي الأمور عليه، دائما هو اللي يدفع، دائما ماديا هو صاحب الفضل أو هو صاحب اليد الطولة، يعني لا وإنما أحرص على أنه أتوازن. حتى في المضمار العاطفي، في المجالات العاطفية، أنا أحرص أيضا على أنه أوازن. يعني هذا اللي يسأل عني أنا دائما أحرص على أنه أسأل عليه. ليش؟ لأن أريد أن أوازن كفة العاطفة، لا أريده أن يبدو متفضلا علي للحد الذي يعني يجعل العلاقة غير متوازنة، لأن العلاقة غير متوازنة أكو بها نوع، تحس أنه أكو بها نوع من المشكلة. ولذلك إحنا في الغالب نلجأ إلى صداقات تشابهنا من الناحية المادية، يعني صداقات تناسبنا من الناحية المادية، هاي حقيقة. يعني في الغالب يعني نكون علاقاتنا على أسس مرات هي يعني فوقية، تتعلق بالطبقة الاجتماعية، تتعلق بالمردود المادي لكل من الطرفين، تتعلق باللغة، تتعلق بالثقافة، بالبيئة، هناك نوع من التوازنات حتى ننجو بهذه العلاقة. نحن نريد هسه بغض النظر هذا صحيح خطأ أو شجد نسبة الخطأ به وشجد نسبة الصح، لكن احنا نريد للعلاقة أن تكون مريحة، وهي لا تكون مريحة إلا إذا كانت متوازنة وخفيفة وكذا إلى آخره. المهم طبعا معظم العلاقات العاطفية كما يقول هذا المقال تنشأ من يعني تنشأ بطموحات متشابهة، يعني حتى الإيقاع اليومي يكاد يكون واحد، بس الحياة بطبيعتها تفرق الجماعات، لا تبقي الأشياء على حالها. ولذلك أحيانا قد يبدو أحد الشريكين مثلا الزوج أو الزوجة أنه قطع شوطا طويلا في الحياة، بينما الآخر يبدو أنه ماذا متضعضع في مكانه. واحد وصل بالدنيا ابتسمت له، أو هو مثلا كان جيد في عمله وتعب أكثر والتزم أكثر، وبالتالي مسار المهني صار أجمل وأفضل، حتى صحته حتى كذا، يعني اعتنى بنفسه، وهنا أو توسع أيضا في دائرة العلاقات مع الآخرين. هاي أيضا من شروط النجاح أنه تكون لك علاقات مع الآخرين، يعني أنت ما يكفي أنه أنت تكون جيد من الناحية الشخصية، هذا واقع، يعني أنه أنت لازم تعرف شلون تسوق نفسك وشلون تبني علاقات مثمرة مع الآخرين. هسا هذا مرات هذا النجاح قد يبدو أنه ماذا أنه يستحق الاحتفاء، لكنه ماذا؟ لكنه قد يترك نوع من المشاكل أيضا. الآخر ينظر إلى نجاحاتك وينظر إلى فشله في الوقت نفسه. وهنا طبعا احنا لا ريب انه اكو يعني ماكو جدل حول انه النجاح امر يعني جيد او ايجابي، لكن كيف يمكن ان نفهم العلاقه بين طرفين واحد منهم نجح في حياته والاخر ظل فاشل، يعني او ظل يعني مو ناجح بما يكفي، هسه ما نريد نقول فاشل،
يعني ماذا يحدث عندما يتقدم أحد الطرفين على الآخر بخطى سريعة؟ يعني يكون أفضل نسخة من نفسه، وهذا طبعا مصطلح أنه أنت تكون أفضل نسخة من نفسك، هذا مصطلح تم دراسته، يعني ليس مصطلحا مجانيا. كيف يمكن لك أنت السامع وأنا القائل أن نكون أفضل نسخة من أنفسنا؟ يعني كيف يمكن لنا أن نكون هذه النسخة الفضلة أو الأفضل؟ بالحقيقة هذا سؤال صعب جدا، وهو سؤال يتعلق بعلم النفس ويتعلق بفهم النسخة الأفضل. ما هي النسخة الأفضل؟ هل هي النسخة التي مثلا تحقق النجاحات على حساب أخلاقيات معينة؟ نجد كثير من الناس ربما تطور ماديا لكن سحق كل النظم الأخلاقية وسحق ضميره مثلا، وصار غني وعنده سيارات وعنده بيوت وكل منطقة عنده بيت ويسافر براحته وأولاده بأحسن مدارس ويعني ومرتب مترسها ذهب، بس هو على المستوى الشخصي فشل بيمن، فشل أخلاقيا. ربما أنا أو أنت يعني ما يحبذ أنه أو ما يحب أو يمنع نفسه من أن يعني يسلك هذا السبيل مثلا، مو؟ فأنت عندك نوعية قرارات تتخذها في حياتك حتى تصل إلى النسخة الأفضل، لكن نسخة أفضل لازم ما بها خسائر كبيرة، لأن مرات تصل إلى نسخة معينة لكن خسائرها وضرائبها كبيرة، وهناك ضرائب مادية وضعية حياتية، وهناك من يفكر أيضا بالضرائب الأخروية، يعني يفكر بالضرائب الغيبية ما وراء طبيعية، مو ما وراء الطبيعة، يعني يفكر في الآخرة، يفكر في الله كذا، عنده دين، عنده إلى آخره. يعني هناك كوابح، مرات كوابح نفسية شخصية، مرات كوابح دينية، مرات كوابح أخلاقية، مو يعني كل واحد مثلا ما يؤمن مثلا بالدين ها، لكن شنو عنده كوابح أخلاقية، يعني الأخلاق تمنع، مو المهم. فهذا نوع من التغيير اللي يطرأ على حياتنا حتى نكون النسخة الأفضل. والنسخة الأفضل طبعا لها عدة تعريفات، وهناك اختلاف كبير بين النسخة الأفضل مثلا في اليابان والنسخة الأفضل في أمريكا، وهي عليها دراسات طبعا، ما أدري إذا سمح لنا الوقت أن نحكي بها. يعني النسخة الأفضل في اليابان مختلفة، النسخة الأفضل مثلا في أمريكا تعتمد على النجاحات، يعني تبنى على النجاح. النسخة الأفضل، مفهوم النسخة الأفضل يبنى على النجاح، على التحفيز، رأس مالية عالية، بينما في اليابان يبنى أيضا على الفشل. يعني أنت تفكر في النسخة الأفضل عندما تفشل، مو بس عندما تنجح. هناك يعني الأمر مختلف يبدو في أمريكا، والسبب طبعا يعزو عدد من علماء الاجتماع وعلماء النفس على أنه الحياة طابع الاجتماعي أحيانا في اليابان هو أعلى من الطابع الاجتماعي الموجود في أمريكا. وللحديث تتم.

طبعا قلنا انه العلاقات مبنية على فكرة التوازن، وخصوصا علاقات الزوجية، وحتى علاقتنا بالأصدقاء وعلاقتنا بالأهل وعلاقتنا بالأب والأم. وجوهر هذه العلاقات يفترض أن يكون هناك شيء نوع من التوازن الموجود، يعني أقابل مثلا أقابل تعب الأب بشيء من الاحترام، وأقابل حنية الأم أو حنان الأم بشيء من العطف وشيء من العرفان وشيء من الخضوع وشيء من، يعني هناك نوع من التوازنات حتى في المشاعر يفترض أن تكون حاضرة، وإلا ستكون هذه المشاعر يعني من طرف واحد، وهي تشير في الغالب يعني إذا كانت من طرف واحد تشير إلى وجود خلل أكثر من كونها تشير إلى وجود محبة أو وجود فضيلة أو وجود شيء جميل. المهم طبعا هذه التوازنات هي اللي تخلينا يعني نتعود على أنه نستوعب بعض. يعني مثلا أنا علاقتي أو أنت علاقتك أو أحدهم علاقته بزوجته مثلا هي علاقة يفترض أن تكون مبنية على هذا التوازن. إحنا أكو بيناتنا شيء مشترك، إحنا مو يعني هو شريك العاطفي، هو شريك في ماذا؟ هو شريك في أين الشراكة؟ إذا لم تكن الشراكة موجودة فما قيمة كلمة شريك؟ يعني إحنا الشركاء بشنو مثلا؟ مو؟ يعني إحنا شركاء بشنو؟ هل يعقل أن نكون شركاء في السرير فقط يعني؟ يعني هل هذا مقبول ومنطقي وعقلاني ومقبول وجميل؟ مو يعني هل هذا معقول؟ هل هذا يكفي؟ هل يمكن أن نختصر أو نختزل حياتنا بالأسرة؟ لا يمكن طبعا، هذا لا كلام لا يقوله عاقل مع أهمية ذلك طبعا، لكن لا يمكن الاختزال مو بهذه الطريقة. لذلك أكو جزء يفترض أن يكون من الاهتمامات المشتركة حاضرا، مو يفترض أن يكون حاضرا هذا الجزء في حياتنا، وأنا وأنت وهي وهو يتحملون، هذول جميعا يتحملون العلاقات طبقا لوجود المشتركات. يعني أنا في كثير من الأحيان أستحمل شخص حتى أستحمل سلبياته، لأن أنا أشترك وياه في شيء معين، أشترك وياه في إيجابية معينة، أقدر له موقفا ماضيا موقفا سابقا مثلا، أشعر أنه أنا أحتاج له هو يحتاج لي، فأكون نوع من المشتركات اللي هو يجمعنا أنا وياه. المهم فالعلاقات مثل ما قلنا تبنى في أغلب الأحيان على هذه النوعية من التوازنات، لكن المفاجأة وين؟ المفاجأة من يبدي الآخر يتغير، ومرات مو يتغير يعني هاي كلمة محايدة، يتغير مرات يعني يتطور الآخر، يتطور يعني أنا علاقتي مثلا بزوجتي أو هي علاقتها بي وواحد من عندنا تطور عن الآخر، فجأة صارت الاهتمامات أخرى، وهذه الاهتمامات شيقة ومهمة وجيدة ونوعية وذات قيمة، لكن أنا لا أستطيع أن أواكب أو أن أجاري شريك العاطفي في هذه الاهتمامات. هو صحيح ظل يفتهم الدنيا بشكل أفضل، طلاعه صار أكبر على الحياة، طور ثقافته الشخصية، طور طلاعه على حياة الآخرين، سافر أكثر، فهم أكثر، له جرأة في إبداء الرأي، تعلم أساليب الكلام أكثر، تعلم أساليب التلقي أكثر، صار يعرف يسمع ويصغي ويحلل ما يقال مو، وصار يعرف يحلل الظواهر العامة من الصير بالمجتمع، من الصير ظاهرة عامة والناس تعلق بكيفها يعني بالميديا، يبدأ رأيه يهجب مجاني، لا لا لا هو يوقف ويصفن ويحلل تحليل منطقي، يحترم العقل، يحترم عقله ويحترم عقل المقابل يعني مو، فصار شخص فائق أو شخص مميز مو. أنا كشريك إلى أنا مزوجته مثلا ها، أو أنا زوجها يجوز هي المتفوقة عليه، أنا شريك العاطفي بالنهاية غير قادر على أن أواكبه، أحس أنه تغير جزء من حياتنا المشتركة، ما كان مشتركا لم يعد مشتركا مو. يعني الشراكة وين؟ هنا نسأل. ولذلك كثير من العلاقات هي بالحقيقة تختفي وتزول وهي باقية، تموت وهي على قيد الحياة. لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن يعني أن أن أن أن تحقق مفهوم الاشتراك، لا تستطيع أن تحقق مفهوم العائلة. أكو اثنين سوى موجودين في بيت واحد لكن بون شاسع بيناتهم، لا يوجد هناك ما يجعلهم يعني لا توجد أواصر ارتباط حقيقية بين الطرفين.

هسه هل من الممكن أن يؤدي تغيير أحد الطرفين في أي علاقة عاطفية سواء الزوج أو الزوجة، من يتغير واحد من عندهم تغير إيجابي تطور، يعني هل يمكن أن نصف أنه هذا الأمر خطر على الآخر؟ يعني واحد من عندهم الله وفقه وصار أفضل، صار إنسان أفضل، طور قابلياته، طور فهمه، طور مداركه، طور شهادته، طور مساره المهني، طور علاقاته كذا إلى آخره، صار إنسان ماذا أفضل. هل من الممكن أن نعتبر أن هذا الأمر هو خطر؟ بالحقيقة إذا أردنا أن نفهم الأمور كما هي بشكل حقيقي يمكن أن نقول نعم، يعني يعتبر هذا الأمر خطيرا، خطيرا على من؟ خطيرا على الطرف الآخر وخطيرا على العلاقة نفسها. إديش؟ وهذا ليس بمعنى أنه هذا الخطر يعني يمنع أنه واحد يتطور، لا، مفروض الطرف الثاني أيضا يطور قابلياته حتى يوازن الأمور، لأن إحنا شعر التوازن في موضوعنا الأساس. المهم، لأن أنا علاقتي بالآخر بالحقيقة مربوطة أو مرتبطة بالآخر، فإذا كان الآخر قد تطور وتغيرت اهتماماته وتغيرت أولوياته، يعني الأشياء المهمة قبل عنده مو الآن، يعني الآن صارت مختلفة، تطورت هذه الأشياء، تغيرت، صار يهتم بأشياء مختلفة أنا ما أعرف لها أصلا، هاي الأشياء المختلفة أنا ما فاهمها أصلا، هاي الأشياء المختلفة مثلا مو دوائر الاجتماعية أين يلتقي وبمن يلتقي وكيف يلتقي اختلفت هذه الدوائر، ولذلك أحيانا هذا اللي يختلف ويتغير بالتأكيد نظرته إلي راح تتغير، لأن هو اختلف، هو مو نفس الإنسان، هو تطور. يعني أنا بقيت على حالي، هذا التطور هو صحيح شريك العاطفي ويحبني وكذا إلى آخره، قد يتحول حبه إلى عطف، وإحنا نشوفه مرات، نشوف أكو واحد من سواء الزوج أو الزوجة بيناتهم حب، بعد فترة مثلا أضرب مثل، الزوج يظل ينظر إلى زوجته يحس نفسه هو تطور وتغير، وشوفها هاي يعني بالبيت وملتهي بالجهال، مطورة نفسها، مطورة قابلياتها كذا إلى آخره، يشوفها يعني باقي وياها هو، بس ينظر لها بعين العطف مو بعين الحب، يعني مو بعين الكفء العاطفي، يعني ربما ينظر إلى أحيانا ينظر إلى الخارج إلى امرأة أخرى يشوفها أنه هي كفء وناجحة وكذا إلى آخره، أما هذه المسكينة فقد ينظر لها بعين العطف، يعني بعين التراحم، بعين الرحمة، يعني أنه هو يعني نوع من الرأفة بهذه الطريقة، والعكس أيضا صحيح، قد يعني تفعل الزوجة ذلك الموضوع. المهم، فهذا نوع من الضغط، وهذا الضغوط طبعا احنا نواجهها في حياتنا، نحن نواجه نوعية ضغوط هائلة في حياتنا بسبب التغيرات التي تحدث في مجتمعنا، التغيرات التي تحدث في الطبقة التي تحيط بنا، تؤدي إلى نوع من الضغوط علينا. مرات انت يعني شلون تجيبك طالب هو جيد ها وتحطه بشعبة كسالة مثلا، هو ش ما يدرس قليل هو أحسنهم، شيل هذا الطالب نفسه وتوديه مثلا للمدرسة أو للشعبة الفلانية اللي بيها النوابغ أو الأذكياء، هناك بالقوة ينجح، يظل فيظل يعني يضاعف السعي مالته والجد والمثابرة حتى يكون مقبولا وجيدا وأفضل من الآخرين. فمرات الأمور تحدث بهذا الشكل، الآخر مرات يتغير، فهو أمر ينبغي أن يدفعنا إلى أن نتغير أيضا، مو بس إحنا مرات نواجه تغير الآخرين وتطور الآخرين بالمنع والكبح واللوم ها والقدح والإساءة، لأن نشوفه فكر خرج عن السرب، صار أفضل تفكيره، المنطق اللي يحكي بيه، اللغة اللي يحكي بيها كذا، نحاول نعرقله، نحاول نوقفه، نحاول نقول له أنت كافر، نحاول نقول له أنت مو مهذب، مو أخلاقي، ما تحترم العادات والتقاليد، ما تحترم يعني نحاول شنو؟ نحاول نعرقله، نحاول نكلبشه بالحقيقة، مو نحاول نخلي له هاي الأصفاد الزينة حتى يكون مثلنا وحتى تمضي الأمور بهذا الشكل الطبيعي، بينما بالحقيقة كل مجتمع ناجح هو المجتمع الذي يؤمن بالاختلاف، وليش؟ لأن الاختلاف مدعاة بالحقيقة للتطور وللنقاش وللاستماع إلى الرأي الآخر. صح.

طبعا بالإضافة إلى المقارنة بين الزوج وزوجته، بين الشريكين العاطفيين، مرات يقارنون حياتهم الشخصية، كيف أنا وصلت وأنت لم تصل وكذا إلى آخره. إضافة إلى ذلك طبعا أكو مقارنات علنية وأكو مقارنات وهي في الغالب مقارنات ماذا، خفية مستترة مضمرة غير ظاهرة للعيان. يعني هذا هاي خلاجات موجودة في داخل النفس، لكن احنا ما نعترف بها، مرات نستحي، مرات نخجل، مرات نربأ بأنفسنا من أن نعترف. يعني شوفها صعبة واحد يقر بالهزيمة لهذه الدرجة، لكثير من الأحيان احنا مرات نقر في داخلنا أنه فلان أفضل من عندنا، فلان تعب على نفسه، فلان جيد، فلان أفضل، تجاوز الأمور، تجاوز المصاعب، احنا ظلينا نولول، احنا ظلينا نبكي، احنا ظلينا نرتكب الأخطاء، بينما هو عالج الأخطاء وتفوق على نفسه، تفوق على الآخرين، تعب، ناضل، كذا إلى آخره. هاي أشياء موجودة في داخلنا، احنا نعرف يعني في داخلنا نعرف أنه الآخر هو هذا اللي حصله، هو ثمرة مجهوداته بالحقيقة، لكننا ماذا، لا نريد أن نعترف، لا نريد أن نقول ذلك علانية صراحة. نشعر أنه هناك كلفة لهذا الكلام، نشعر أن هناك ضريبة لهذا الكلام. على الأقل وأنا ما معترف أنه الآخر أفضل مني، إلي الحق في أن أدعي أنه أنا أفضل منه، أدعي، أقول يا خيطير هو شنو هذا، هو هذا لو ما الواسطات، لو ما كذا، لو ما الظروف ابتسمت له، لو ما كذا إلى آخره. أحاول أن أقنع الطبقة التي تحيط بي في الأقل أنه أنا أفضل منه، أنه أنا أحسن منه، وهي مناسبة للكلام، ونحن نحب مناسبات الكلام، ونحب أنه نجعل من شخص ما مناسب للكلام، هو يناسبك طبعا للأسف، يعني أنه نخلي فد شخصيات هي مناسبة، وين ما صار الجلسة نجيب فلان ونجزرة. ليش أنت من تسأل تجي مستطرق يا بليش تحشون على فلان، لن تكتشف إجابة حقيقية أبدا، ولو أمعنت ويعني تأملت جيدا ستجد أن الإجابة الحقيقية كامنة في نجاح ذلك الفرد، لا أكثر ولا أقل. لأن احنا مرات يبدو أنه احنا مجتمعات لا تقف مع الناجحين للأسف، وكثيرا ما تقف مع الفاشلين، وكثيرا ما تقف مع الأدعياء، وكثيرا ما تقف مع الفارغين، وكثيرا ما تقف مع السارقين، وكثيرا ما تقف مع الفاسدين، مو؟ لكنها لا تقف مع الحقيقيين، تجرحنا الحقيقة، يونسنا الكذب، يونسنا الكذب، يونسنا، عندنا نوع من الفكاهة ونوع من الأريحي كذا، يحل القعدة كذا إلى آخره، كذاب إلى مكانة بالحقيقة بحياتنا، إلى مكانة، بينما الحقيقي مطرود منبوذ ما حد يستحمله، لأنه ماذا، لأنه يشير إلى مكان من الخلل، ومرات مكان من الخلل مو في الخارج، مرات في الداخل، كأنما أقول يشير أحدهم إلى أن مكان من الخلل موجودة فيك وفيه في داخلنا، فما نستحمل هذا الشخص. ولذلك أكو نوع من الضغوط أحيانا يمارسها على كل شخص ناجح للأسف الشديد.

من يبدي واحد ينجح كثيرا في حياته، شريك عاطفي، واحد زوج أو زوجة تنجح أو هو ينجح في حياته أكثر منها أو هي تنجح أكثر منه، أكو نوع من الجنة من انفقاد أو من غياب للتوازن يصير في العلاقة. بس هذا ما يعني أنه واحد منهم لازم يتوقف لأنه هو نجح يعني، والآخر بعد ما ناجح في حياته وما متطور في حياته. لكن شلون تظهر المشكلة؟ فهذا المقال يناقش هذه القضية. يعني تبدي بكثرة الانشغال أنه هذا الناجح في حياته وملته، عنده أمور يقضي بها وقته، فيعترض عليه يعني أنت وين قاضيها، أنت ما منتبه لي، ما كذا إلى آخره. وأحيانا يعترض على نوعية الأصدقاء الجدد يعني اللي يكونون في حياته، ويظهر تظهر هذه الاعتراضات مرات بشكل غير مباشر عن طريق التقليل من الإنجازات. يعني واحد زوج مثلا أو زوجة تنجز أمرا جيدا جدا، أمرا مهما، لكن لا يقابل هذا الإنجاز بالاحتفاء من الزوج، يعني أمر عادي جدا. لذلك خلف هذه المواقف أحيانا تبرز أسئلة كبيرة، يعني شلون راح تصير علاقتنا بعد هذه التغييرات؟ هنا شلون يعني شلون تصير علاقتنا؟ احنا تغيرنا، أنا لم أعد كما كنت في السابق. يعني أنت زوجتني مثلا قبل 20 سنة، كنت أنا يعني امرأة عادية وكذا، هسه أنا عندي عملي الخاص وتطورت في مثلا شهادتي الأكاديمية، علاقاتي تغيرت، أنا مو نفس الشخص. كيف يمكن لك أن تحافظ على علاقتك بي أو أحافظ أنا على علاقتي بك بعد كل هذه التغييرات؟ والعكس صحيح أيضا، الزوج يتحدث بهذه اللهجة أحيانا إذا كان ناجحا، لك أنا زوجت فلانة من كانت كفؤ إلي، الآن مر بين الزمن أنا تطورت كثيرا وهي بقيت يعني ظلت منشغلة في في في تفاصيل العائلة وكذا إلى آخره، ولم تستطع أن تكون شخصا آخر. أما أنا فيعني هناك فارق كبير عن شخصيتي قبل 10 سنوات، أنا الآن إنسان آخر تماما. فهذا الإنسان الآخر كيف يمكن أن ينشئ علاقة مع إنسان قديم؟ مو فيفترض أن تكون هناك آلية. طبعا علماء النفس وعلماء الاجتماع تحدثوا عن أنه يفترض أن يكون هناك حوار، حوار حوار حوار حقيقي، طبعا حوار ضروري، ها، حتى نفهم مخاوف الطرف الآخر، لأن الآخر عنده مخاوف مرات ما يحكيها ومرات يحكيها طبعا، ومو بس مخاوف، عنده احتياجات لازم نفهم احتياجاته، ونعيد ترتيب العلاقة بما يستوعب الواقع الجديد. مرات يعني أكو خلل شائع في العلاقات، أنه العلاقات تستمر بنفس الرتم وبنفس الآلية وبنفس الشكل وبنفس الهيئة وبنفس المحتويات وبنفس الأجندات وبنفس الاهتمامات وبنفس الأهداف وبنفس الأحلام. مو صحيح، الواقع يتغير ونحن نتغير، وأبعاد علاقاتنا أيضا تتغير. فيفترض أنه إحنا نعيد، يعني مو نفشل العلاقة، لا لا، بس نعيد ترتيب العلاقة. هذا الواقع، الواقع جاي يقول لك هيك، ليش تعاند الواقع؟ نعيد ترتيب علاقتنا، يعني نعيد فهمنا لبعضنا يعني من جديد. يعني لا يفترض أن تكون صورتك عن زوجتك قبل 20 سنة هي نفسها الآن، يعني أمر مو منطقي ولا عقلاني، وهي كذلك طبعا عندما تنظر لك. ولذلك تقدير الذات، جودة العلاقات العاطفية تتأثر بعدة عوامل، الثقة، السلوكات المتبادلة بين الطرفين، وهذا كله ينعكس على الرضا عن العلاقة بالأخير. لذلك الأمر من أنجح أو تنجحين أو ينجح هو أو تنجح هي، هذا أمر يفترض أن يعيد ترتيب علاقاتنا بالحقيقة، يعيد ترتيبها حتى يجودها حتى تكون بشكل أفضل.

طبعا حتى نختم حديثنا ربما الموضوع شائك ومثير بالحقيقة، لأنه هو واقعي جدا ويخص فكرة التغيير اللي تطرأ على الزوجين خلال الحياة بشكل عام. ولذلك احنا يفترض انه احنا نكون دائما مستعدين لتجديد علاقاتنا، العلاقات نفسها، يعني علاقتي مع زوجتي لازم تكون دائما بها نوع من التحديث. ومعقولة ابقى على نسختي القديمة حتى احقق ما قاله احدهم، يقول صرت انظر مثلا الى زوجتي كما انظر الى اختي الكبيرة، يعني بهذه الطريقة اكتب عشرة واكتب كذا الى اخره، لكن فقدت ألق الزوجة. هذه للأسف يعني ينظر أحيانا إلى الزوجات بهذه الطريقة بعد امتداد العمر، يعني وحدة عشرة وكذا إلى آخره، ليش؟ لأن ما في تجديد بالعلاقة بالحقيقة. لكن حتى نجدد علاقاتنا لازم نفهم هي ليش تبرد هذه العلاقات. مو هذه العلاقات التي تبدو في الوهلة الأولى أنها ماذا؟ أنها ساخنة، تبرد هذه العلاقات. هسه أكو تفسيرات علمية أنه دليل لك أنه الشريك في الغالب هو مجهول، يعني في البدايات هو مجهول نسبيا، ولذلك كل شيء بيه قابل للاكتشاف. يعني يكون الدماغ في حالة انتباه، من هو هذا الشريك، كيف أتعامل معه، كذا إلى آخره. وهذا الانتباه مصحوب بمكافأة بالحقيقة، تعرف يعني الدماغ يشتغل من نظام المكافآت وكذا إلى آخره. ولذلك مع مرور الوقت قد يتحول هذا الشخص إلى شيء مألوف وشيء متوقع، خصوصا إذا لم يشتغل على تجديد نفسه. هو بالآخر هو انتهى، هو خلص، يعني أنا عرفتك كله، هذا فلان سين من الناس. في الوهلة الأولى كان يستفزني، كان يجذبني، كان كائن غرائبي بالنسبة لي، مثير، مو كل شيء يقوله أتوقف يمه كذا. لا، بعد فترة هذا ما اشتغل على نفسه، بقى هن مالات نفسهن، ها؟ لم يعد مهما بالنسبة لي، أو صار مألوفا ومتوقعا، وبالتالي الدماغ ما راح يشتغل وياه بالطريقة. هنا طبعا الاعتياد هو ليس دليلا على أن الحب انتهى بالضرورة أبدا، بس المشكلة أحيانا أنه علاقاتنا ما توسع عوالمنا، وبالتالي أنا أتوقف عند هاي العلاقة، ما عادت تعني كثيرا يعني هاي العلاقة. ولذلك هنا ينبغي أنه احنا نعرف شلون يعني نتعامل مع العلاقات المنتهية بهذه الطريقة، مو صحيح؟ وايضا بحاجه الى الى الى الى, إلى تغييرات في الاشياء اللي نسويها، في الاشياء اللي الطريقه اللي نسافر بها احيانا، اشياء يعني تتعلق بالمعنى اكثر. يعني اذا شريك العاطفي هو ما تعلم لشيء جديد في حياته، ما حشاله بموضوع جديد، ما صادف انه انطرئ بشيء فاجئني، ما صادف انه تحكي عن كتاب، ما صادف انه تحكي عن موضوع، ما صادف، هاي النشاطات ما موجوده في حياته. ولذلك هاي النشاطات من شأنها ايضا ان تغير الانسان. انا حتى اسمح لنفسي انه اعيد اكتشاف الاخر اللي امامي، يفترض انه انا يعني اصطدم بما هو جديد، مو صحيح؟ اصطدم بما هو جديد. يعني اسئلتنا اللي نسالها لبعض هي ليست اسئله كبرى، وبالتالي ماكو مواضيع كبرى بيناتنا، ماكو حديث عن الأحلام، ماكو حديث عن التوقعات، ماكو حديث عن العواطف بمعناها الدقيق، ماكو حديث، يعني مواضيعنا دائما تكون يعني سطحية، ماكو حديث عني، يعني ما أسئلة عني أنا، شنو صرت، شلون تشوفني، كذا إلى آخره. حلو واحد يشوف نفسه من خلال مرآة الآخر، خصوصا شريك العاطفي، يعني أنت شلون تقيمني الآن أنا كذا إلى آخره، شنو الشيء اللي تعتقد مثلا انه انا ما اقدره بما يكفي، انت تسوي وانا ما اقدره بما يكفي. اعرف نفسك من خلال شريكك العاطفي اذا كنت تحبه يعني وتحرص على سلامته العاطفيه، فيفترض انه تعرف الاشياء اللي انت جاي تاذي بيها مثلا، بس هو ما يجي لك، يعني ان تضغط بهذا الاتجاه، مو ان تحاول الاتصال الحقيقي مع الاخر، اتصال حقيقي. وهذا يتم، هذا الاتصال الحقيقي في الغالب يتم عبر آليات الحوار.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: أسكر أسكر أسكر حبيبي شهل جمال، الله أكبر.
0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى

0: يا ما بعد الكلمات
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: صوامع الأخبار حين يصبح العالم مفصلا على مقاسك.

تطبيق يقدم توليفة من الأخبار التي يفضلها المستخدم من المصادر التي يختارها. منصة تقدم وجبات يومية من التحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصنوعة خصيصاً لتناسب اختيارات وتوجهات كل على حدة. صفحات وحسابات السوشيال ميديا مصممة بصورة تجعل صاحبها متحكماً إلى حد ما في حذف وإضافة ما ومن يناسب هواه ويتواءم مع رؤاه للعالم كما ينبغي أن يكون أو لا يكون. هذه المنصات الرائعة تتعرف إلى تفضيلات المستخدم، ترصد ما يحب وتتعرف ما يستفزه وما يغضبه، تقترح عليه قصصاً وموضوعات وتقدم له مجموعة من المصادر والقنوات والحسابات تناسبه ولا تعكر صفوه. وهذه التطبيقات المبدعة لديها من التقنيات الذكية والأدوات المبدعة ما يمكنها من تقديم خدمات موجز الأخبار أو روابط لها وتحليلات المتخصصين، ولكن بحسب انتماءات وأيديولوجيات تناسب المستخدم. إنه المحتوى الخبري والتحليلي والمعرفي وكذلك الترفيهي المختار بعناية، وسواء يختاره محررون تحولوا من العمل الصحفي التقليدي إلى العمل الصحفي الجديد أو عبر خوارزميات تنتقي الأخبار والمقالات والفيديوهات المفصلة لكل مستهلك على حدة، يبقى المنتج النهائي صنع خصيصا لك.

بدأ مفهوم الصوامع أو القاعات الإخبارية والمعرفية قبل عقود. الدول التي فرضت سيطرة معرفية كاملة وبسطت هيمنة كلية على الإعلام لا سيما في النصف الأول من القرن العشرين، سواء عبر حكم شمولي أو شيوع نظام الحزب الواحد أو الأيديولوجية الواحدة أو عبر فرض رقابة صارمة نجحت في صناعة صومعة أو فقاعة خبرية ومعرفية واحدة على شعوبها. صحيح أن بعضهم كان ينجح في التسلل إلى إذاعة أجنبية هنا أو التعرف إلى وجهة نظر مختلفة عبر مسافر أو زائر هناك. محطات تلفزيونية وإذاعية وصحف تملكها الدولة، يسيطر النظام على المحتوى، القصة واحدة والسرد متطابق والخطوط الفاصلة بين البروبيغندا والإعلام ضبابية، والنتيجة كانت صومعة واحدة تجمع الكل إلا قليلا. وهناك من يرى أنه حتى في الدول التي تمتعت بالتعددية السياسية وكذلك الإعلامية، لعبت وسائل الإعلام بتوجهاتها المختلفة والمتدرجة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار وما بينهما بدور صناعة الصوامع أو الفقاعات نفسها. ولكن عبر اختبار القارئ أو المشاهد أو المستمع لما يتابع منها بناء على أفكار وأولويات مسبقة. وعلى الرغم ذلك تبدو هذه الفقاعات أو الصوامع مختلفة في تركيبتها وقواعدها وأهدافها عن تلك الفقاعات المليونية وربما المليارية التي تغزو دول الأرض بثقة وسرعة وهدوء، إذ يحمل كل من هذه المليارات من البشر مخزونا خبريا وتحليليا ومعرفيا يختلف عن الآخر.

زوج وزوجة يعيشان تحت سقف واحد، يأكلان الطعام نفسه ويجمعهما الأبناء والأحفاد أنفسهم، لكن لكل منهما وجبته الإخبارية المختلفة على التطبيق ذاته. هو يفضل أخبار أمريكا والصين ومناطق الصراعات ومستقبل العملات الرقمية ونتائج مباريات كرة القدم والجديد في مجال علاج أدوار البرد والإنفلونزا، وهي تختار أخبار منطقة الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا المناخ والبيئة والحيوانات الأليفة وآخر الطبخات. هو يظن إن حاضر ومستقبل العالم يتوقفان على العلاقة بين أمريكا والصين ومآلات الصراعات الدولية التي ستحدد مصائر أمم ومستقبل دول، وهي تعتقد أن الكوكب كله يتمحور حول حرب غزة وانعكاساتها، والصراع الممتد في الشرق الأوسط وفي القلب من كل ذلك قضايا المناخ التي تهدد الجميع بالفناء. ويعتقد أن سكان الأرض ينامون على وقع أخبار أمريكا والصين، ولا يستوي يومهم من دون الاطلاع على موقف العملات الرقمية ونتائج المباريات الأوروبية، وهي تعتقد أن حياة سكان الكوكب متوقفة على مآل حرب غزة، وقلوبهم لا تنبض إلا اهتماما بقضايا المناخ ومصير الوقود الأحفوري وأثر التغيرات في موجات النزوح. وبعيدا من الهوة السحيقة بينهما في البيت، حيث يتهم كل منهما الآخر بالانفصال عن الواقع والابتعاد عن الأخبار الحقيقية، فإن مسافات أخرى شاسعة تفصل بين كل منهما وغيرهما من دوائر الأهل والأصدقاء والمعارف والجيران، إذ كل واحد من هؤلاء له صومعته أو فقاعته الخبرية والمعرفية التي يعتقد أنها تمثل أخبار العالم واهتماماته. على الرغم من هذه الفقاعات المنفصلة، فإن غالب المقيمين فيها يعتبرونها الوسيلة المثلى للحصول على الأخبار ذات الصلة، وتوفر الوقت والمجهود اللذين يهدران بحثاً عن الأخبار والتحليلات، وتقدم وجبات إخبارية ومعرفية أقل تحيزاً من وجبات القنوات والمواقع والصحف. على رغم ذلك، تسمع بين الوقت والآخر جملاً مثل: هذه الوجبات ربما تكون متحيزة أو متلاعبة بالمشاعر أو قادرة على توجيه الرأي تدريجياً، أو ربما تؤدي التوليفات المفصلة بحسب الاهتمامات والتوجهات إلى أخبار مجتزأة أو مقالات تعبر عن توجهات دون غيرها. تظل هذه الأصوات التي تعي أن صوامع الأخبار وفقاعاتها خافتة وغير مسموعة، الغالبية متيمة بوجباتها المفصلة خصيصا لها، لكن ما يحدث على أرض الواقع يشير إلى أعراض جانبية يصفها بعض المتخصصين بالخطرة والمتفاقمة. وتمتد الصوامع والفقاعات الأخبارية والمعرفية بصورة واضحة وصريحة على السوشيال ميديا، وهي الموطن الأصلي والمنشأ الأكبر للفكرة، بين من يطهر صفحته على فيسبوك بحيث لا تحوي إلا من يتطابقون معه فكرياً، ومن لا يتابع سوى شخصيات معروفة بتوجهات بعينها تتوائم مع ما يؤمن به، وغيرها من منصات السوشيال ميديا التي يسهل على المستخدم تكييفها بصورة تناسبه ولا تشعره بالتوتر أو القلق أو الخوف لدى سماع أو مشاهدة أو قراءة ما يتناقض أفكاره ومعتقداته المسبقة.

في عصر الصوامع والفقاعات الأخبارية لم يعد الأمر مقتصرا على مشترك في خدمة أخبار مصنوعة خصيصا له أو قناة تلفزيونية معروفة بأجندة وأيديولوجيا وتوجهات مسبقة أو حتى حسابات وصفحات على السوشيال ميديا خضعت لعمليات تطهير جعلت منها مهندسة فكريا وعقائديا وأيديولوجيا بحسب رغبة صاحبها، ولكنها أصبحت أسلوب عمل وطريقة استهلاك وحرية اختيار. إن هذه الفقاعات تشمل فقاعات الجمهور الذي يسمع أو يشاهد أو يقرأ فقط المحتوى المهندس مسبقا، وأيضا فقاعات الصحفيين الذين يتعاملون مع مصادر بعينها لا تعكس إلا وجهة نظر واحدة فحسب، وهذا له صلة وثيقة بوجود الصحفيين على السوشيال ميديا بصورة مفرطة. وهناك كذلك صوامع المؤسسات التي تختار لنفسها أن تعمل في جزر منعزلة، وكل ما سبق يؤثر كثيرا في المخزون الجمعي المعرفي وتكوين الرأي العام، وهنا يصبح المخزون ذا لون ونكهة وتوجه واحد، ويتحول الرأي العام إلى صدى لهذه الصوامع. المنطقة العربية وملايين المتلقين فيها ليسوا بعيدين عن هذه الصوامع والفقاعات، ويمكن القول إن بوادرها كانت عام 2010 وبدأ هبوب ما يسمى رياح الربيع. غالبية الدول العربية عرفت على مدى 15 عاما الماضية ما يعرف بالاستهلاك الانتقائي للأخبار والمعلومات، وقام العصر الرقمي وانتشار الانترنت والسوشيال ميديا بدور تيسيري كبير لمزيد من هذا الانتقاء. وفاقم من الآثار السلبية طبيعة المنطقة العامرة بالتحزبات والطوائف والصراعات السياسية والدينية.

ويضاف إلى هذه الأجواء الميسرة والمسهلة والداعمة للاستهلاك الانتقائي بزوغ ظواهر مثل الجيوش والذباب الإلكتروني التي يتم استغلالها لمزيد من الاستحواذ على العقول والقلوب وتوجيهها بحسب الرغبة، ناهيك بضلوع أنظمة في دفع ودعم هذا النوع من الانتقاء عبر استخدام الأدوات التقنية نفسها التي تستخدم لصناعة الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية. أما الأهداف فكثيرة، ومنها صناعة وتوجيه الرأي العام وتفتيت أصوات أو تجميعها وتوجيه الناخبين وإشعال الغضب أو إخماده. لا يمكن كذلك تجاهل الدور التقني في صناعة هذه الصوامع، لا سيما الخوارزميات المصممة بصورة تعظم التفاعل مع المحتوى الذي يثير المشاعر، سواء كانت غضبا أو فرحا أو عنفا أو يأسا أو غيرها. كذلك تقوم بمكافأة هذا النوع من المحتوى القائم على التحيز وتساعده على الانتشار. دخول الذكاء الاصطناعي بقوة على خط الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية يقوي من شوكتها ويدعم استمراريتها لحين إشعار آخر في ورقة عنوانها كيف ينظر الجمهور إلى تخصيص الأخبار في عصر الذكاء الاصطناعي. تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أدخل تغييرات جذرية على قواعد تشكيل وتجهيز الوجبات الإخبارية والمعرفية.

إضافة إلى تمكين مزيد من التخصيص في اختيار الأخبار، يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي تخصيص تنسيقات الأخبار وفقاً لحاجات وتفضيلات كل مستخدم، مع توفير إمكانات جديدة مثل روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي والقادرة على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأخبار. ولكن يظل مدى انتشار ونجاح هذا النوع من الأخبار والمعارف المصنوع خصيصاً للأفراد قيد تفاعل المستخدمين معه ومدى قبولهم له. المؤشرات الأولية تشير إلى وجود درجات قبول جيدة لتخصيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطقس والموسيقى والترفيه، ويختلف الأمر مع الأخبار، إذ يبدي المستخدمون درجات رضا أو راحة أقل في المحتوى الإخباري المجمع عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. بصورة عامة، الراضون بالوجبات الإخبارية والمعرفية المصنوعة خصيصاً لهم يذكرون أسباباً مثل موائمة الأخبار لاهتماماتهم أو توفير الوقت والجهد. أما تحيز الأخبار أو الاكتفاء بوجهة نظر بعيدة عن التعددية فلا تشغل بال الغالبية كثيراً.

التوجه المتزايد نحو الاستهلاك الانتقائي للمعارف والدخول في صوامع وفقاعات إخبارية ومعرفية يقود العالم لاتجاهات لا يعلم إلا الله، وصناع الصوامع والفقاعات ومتخذو القرار في شأن تنظيم الساحات الإعلامية وتكليم أظافر الشركات التكنولوجية ما آلها. إن التنبؤ بصورة العالم ولو حتى في المستقبل القريب في ظل توسع الاعتماد على صوامع الأخبار وفقاعاتها أمر بالغ الصعوبة، فزيادة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى والشات بوت وغيرها من شأن

أن تؤدي إلى مجتمع يعاني تعفناً دماغياً، إذ تتضاءل أعداد من يفكرون بصورة واقعية أو حقيقية أو عميقة، والاكتفاء بما يطل عليهم عبر الشاشة من أخبار ومعلومات. وفي ظل عالم شبه غارق في الاستقطاب، فإن الصوامع الأخبارية والمعرفية وانتشارها سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسامات الفكرية والسياسية والطائفية، مما سينجم عنه شروخ كبيرة في نسيج المجتمعات الواحدة وبين المجتمعات وبعضها بعضا، وهذا أيضا سيؤدي إلى مزيد من الشروخ السياسية والأمنية. أما أبعادها وآثارها الدقيقة فتبقى في علم الغيب والصوامع والفقاعات ومتخذي القرار.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: ماذا نسمي من يقتله جاره بدم ساخن وعلى مدار سنوات من العيش؟ أينهم جيران مصافي النفط وغازاته المحروقة في سماء المدن القريبة منه؟ تتنفس العوائل موتها المؤجل صاغرة أمام هذا الغول الدخاني الذي ينتج الذهب الأسود، لتعيش البلاد من ريعه الوحيد وموته الأسود. تشير التقارير إلى ارتفاع مقلق في معدلات الأمراض السرطانية، حيث وصلت إلى 4000 إصابة سنوياً، وأكد مسؤولون عراقيون وخبراء كان لهم حضور ملحوظ على وسائل الإعلام أن التلوث النفطي وحرق الغاز هما السبب الرئيس لأمراض تنفسية وسرطانية وأمراض أخرى. ارتأت إذاعتنا الخوض بهذا الموضوع المهم والخطير عبر حالة من مئات الحالات، إنها قصة أم علي ناهدة حمزة بطلة الحكاية وأوجعها، لنسمع ما قالت بوجعنا بين كونها الجارة الفقيرة لحقل النفط الغني.
4: أنا من سكنة المنطقة اللي قريب البترو، الدخان عماني ومرضني ومرض بناتي، واحدة من بناتي صدقوني بطلتها من المدرسة، بناتي كل التهاب قصبات وربو، وأنا ما أقدر أشيل من هاي المنطقة، يعني هاي المنطقة هو أنا قاعدة بيها صار لي سنين، وما عندي إمكانية أني أجر لو أبيع لو أصرف، لأن البيت بيت ورثة. أناشد الحكومة تسوي لنا حل، الأمراض جتنا لا نقدر ننام، ملابس ننشرها تصير بيها دخان، ماعين بيوتنا بالشهر مرة مرتين ننظفها من الدخان، لا نقدر زرع نفس الشيء، ما جايز يعني يصير عندنا زرع من الدخان، ولا نقدر ربي حيوان، يعني أضرار فادحة صارت بينا. يعني إحنا شنو ذنبنا؟ النفط للحكومة، وإحنا المنطقة شبعانين مرض وقهر

0: المصاحب في تكرير النفط إلى غاز مفيد يجنبنا الاستيراد وتبعاته. يجيبنا المراقب لهذا الشأن ومجرياته المهندس محمد توفيق قائلاً:
1: وهي غازات سامة مثل ما تعرف، تأثر تأثير مباشر أو غير مباشر على مدى السنين، من 5 إلى 15 سنة يظهر مع الزمن على شكل أمراض تنفسية قلبية وارتفاع في بعض أنواع السرطانات، خاصة في المناطق القريبة من الحقول والمشاعل. الغاز المصاحب ثروة وطنية ويمكن معالجته. اليوم أكو اتفاقات وأكو شروط فرضتها الحكومة على الشركات النفطية مثل البيبي وغيرها، الشركات الرصينة. أعلنت الدولة عن مشاريع معالجة الغاز وتقليل الحرق والانبعاثات، وبعض من هاي المشاريع ترى دخل حيز التنفيذ، يعني إلى سنة 2028 يعني من المقرر أنه ماكو شعلة بالبصرة تظل مشتعلة وتحرق غاز، توقف كامل إلى سنة 2028، لأن صحة الإنسان والبيئة لم تعد تتحمل المزيد من التأخير. يعني البصرة دفعت ثمن صحي وبيئي كبير. حل موجود وممكن، لكن يحتاج إرادة.
0: وعلى الصعيد نفسه تحدث المهندس نور المالكي قائلاً:
2: 70% من إنتاج النفط العراقي في البصرة، تركز تقريباً أغلب الحقول في المناطق القريبة، يعني مناطق السكنية. غاز المصاحب هو خليط من مواد أو مركبات كيميائية مثل كبريتيت الهيدروليجين، الميثان، ثاني أكسيد الكبريت، مركبات عضوية متطايرة. فكلها جسيمات مسرطنة ناتجة عن حرق مستمر اللي تشاهد أنت في الحقول وأغلب الحقول الموجودة في الشعبة. الفلير غاز أعتقد هو غياب القرار السياسي البيئي، ضعف الضغط الشعبي المنظم، غياب الدراسات الصحيحة. أعتقد العراق من بعد 2003 إلى 2022 يعتبر ثالث أكبر دولة بحرق الغازات المتطايرة من بعد إيران وروسيا. هناك حلول؟ نعم هناك حلول، توجد حلول هواية، وخاصة أنه أبرمة الشيء يعني الدولة العراقية مع أغلب الشركات الاستخراج مثل شركة غاز البصرة للتخلص من الغازات المتطايرة. هسه هو الموضوع سهل ومكلف؟ نعم الموضوع مكلف، مكلف للدولة العراقية بحكم أنه هذا فتشي يعني جديد أو دخيل.
0: قد يلوح في الأفق القريب بصيص أمل طالت عتمته، لكن يبقى الرأي وارد السماع والفائدة. يأخذنا الخبير الاقتصادي روح عزيز السعد إلى مقترح قائم على الأرقام والإحصاء قائلاً:
3: بالنسبة للقراءة الاقتصادية للسموم والغاز المصاحب، سنوياً دائرة صحة البصرة تسجل أكثر من 4000 مصاب، كل مصاب يعني يحتاج لعلاج ما يقارب 10 ملايين. 10 ملايين في 4000 مصاب، تقريباً سنوياً إحنا نصرف عليهم ما يقارب 40 مليار. لو محافظة البصرة أعدت خطة 50 لمدة 5 سنوات كعلاج، أنه راح نصرف عليهم 200 مليار. ممكن أنه إحنا هذا المعالجة بطريقتين، يعني الطريقة الأولى أنه نضيف ملحق عقد للشركات النفطية الاستثمارية، أنه يضيفون على العقد عليهم أنه ما يستخرجون التلوث والغاز المصاحب، هذا جانب. والجانب الثاني، الكلفة اللي راح تقل 200 مليار اللي نصرف عليهم على المرضى، ممكن أنه نسوي حزام أخضر على محافظة البصرة لتقليل من نسبة التلوث.
0: لنتحدث عن الجار الأقرب للنفط والأكثر تماساً وخطراً، هم موظفو حقول النفط الأكثر عرضة للأمراض التنفسية والجلدية، خاصة في العراق الذي يعاني من ضعف البنية التحتية. تزداد الشكوك حول ارتباط التلوث النفطي بارتفاع معدلات السرطان، يتطلب الأمر حلولاً تقنية ومحاسبة على الانبعاثات العشوائية. ساعات العمل طويلة والمخاطر التشغيلية تزيد من الأعباء البدنية والنفسية للعاملين. هل ثمة إجراء احترازي يدرأ هذا الخطر؟ يجيبنا عن ذلك المهندس النفطي في قسم السلامة محمد أحمد قائلاً:
4: أول دور إنه تقييم والكشف، حدد نوع الغازات وتركيزها بالموقع. مثلاً عندك غاز الـ H2S، هذا غاز سام وقاتل، إذا تعرض له الإنسان بنسب قليلة راح يؤدي أكيد إلى قتله. أكيد عندنا بعد دور هو دراسة وتقييم المخاطر قبل أي عمل هاي. ثانيا عندنا التحكم الهندسي، تركيب أنظمة إنذار مبكر لكشف الغاز. أيضا عندنا تركيب أنظمة الحريق ثالثا عندنا الإجراءات الإدارية، تطبيق نظام تصريحة العمل بيرميت تو وورك، ورابعا أكيد عندنا معدات الوقاية الشخصية PPE مثلا أجهزة تنفس، كمامات خاصة بفلترة الغاز، نظارات واقية وخوذة ملابس. خامس دور تدريب والتوعية. سادسا عندنا خطط الطوارئ والاستجابة. وآخر دور اللي هو دورنا بشكل أساسي هو المراقبة والمتابعة، المراقبة المستمرة لتركيز الغازات.
0: يحاصر البصرة المرض من كل الجهات، الماء المالح والغاز النفطي المصاحب واليورانيوم المنضب. نخاف من يوم يكون فيه مرض السرطان موتا جماعيا لأهل البصرة. ما ترجوه هذه المدينة السخية والمتفضلة على العراق أن ينقذوها من شهيق الموت. غيروا مسار الدخان، فأموال النفط البصري تشبه ذلك المثل الشعبي: الجمل يحمل الذهب ويأكل العقول.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. يتضمن هذا المقطع من الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض. طبيعة الحال الاستفهام عندنا على أقسام. من جملة أقسام الاستفهام الاستفهام الإنكاري كما يسموه، يعني طبعا مو من المعقول أن الله عز وجل يستفهم يسأل الناس يقولهم لمن ما في السماوات وما في الأرض. بطبيعة الحال هنا الاستفهام من باب الإنكار والتوبيخ، ويريد القرآن الكريم من هذا الاستفهام أن يلفت نظرهم إلى هذه الحقيقة، لأن هم واقعا أكو بعض الحقائق الإنسان يغفل عنها. يعني قد يتصور الإنسان أن مالك يملك ما في السماء أو يملك ما في الأرض، هذا في لحظة من اللحظات قد يمر على ذهنه اللون من التصور، يعني ينسى. الآن جيت لاحظ تشوف قدام عينك مثلا الواحد من عندنا ينسى حتى أنه يموت، هذا ينساها، لأن تلك تصرفاته مو تصرفات واحد يعرف أنه راح يموت، لا، تلقاه تصرفات واحد يتصور أنه باقي بهالدنيا وأنه يملك وأن ملكه ما راح يطلع من إيده وأنه وإلى آخره. تصرفاته تصرفات واحد بعيد عن الواقع غالبا. في هذا المورد الاستفهام اولا الذي نبه يريد شعلة بانك انت ترى ما تملك شيء، لا تتصور نفسك انك مالك، الملكية مو لك وحده، زين. ثانيا يريد ينكر عليه، يريد ينكر عليه دعواه انه يمتلك الاشياء، يستنكر عليه هذا، يقول له انت تتمكن من الانتفاع بهالاشياء، انت ما عندك ملكية حقيقية، عندك قدرة على التمتع بهذه الاشياء اذا الله اعطاك هذه القدرة. يعني مو انت مو تقدر تتمتع بالاشياء دائما، لا، اذا الله عز وجل ما يعطيك القدرة على الانتفاع بالاشياء ايضا ما تقدر تنتفع بها. ولذلك اتخطر من المواقف المعبرة في هذا الموضوع موقف الفضيل ابن غياض مع الرشيد. فضيل ابن غياض الى موقف مع هارون الرشيد معبر جدا يؤدي هالمعنى. دخل على هارون الرشيد قال له انا لي اليك يا امير المؤمنين سؤال. قال له بلى. قال له انت هل تعرف ان ملكك هذا لا يساوي شربة ماء؟ تفضل الآن هذه السطوة اللي عندك وانت تعتبر نفسك الآن السحاب اينما تمطر فهي في ملكك، هاي عبارته ومعروفة، كان يخاطب السحاب اينما تمطرين في ملكي. قال لي تتصور ان ملكك هذا اللي انت تعتقد ان السحاب وينما تمطر تمطر به هذا ملكك لا يساوي شربة ماء؟ قال لي كيف؟ قال لي هسه انا اقول لك، افرض انت الان جاي تطلع يوميا، جاي تطلع للصيد تصطاد، طلع من طلعاتك افرض انك عطشت عطشا شديدا، اصابك عطش شديد واصبحت لا تقوى على الحركة بدون شرب الماء، ويجي لك واحد وقال لك انا اعطيك شربة ماء لكن بشرط تعطيني نصف ملكك، وانت يدور عندك الامر بين ان تنطي نصف ملكك او تموت، ماذا تصنع؟ ايش راح تسوي؟ قال والله يعطيني نصف ملكي. شنو قيمة نصف ملكي؟ اذا وصلت القضية الى حياتي قطعا كل شيء انا افدي بحياتي. قال له هذا نصف ملكك، راح ظل عندك النصف الثاني.
افرض انك شربت هذا الماء، ولما شربت هذا الماء تعشر او تعذر عليك خروجه. شربت الماء وما يطلع من عندك الماء، شربت الماء ولكن تعذر عليك خروجه. طيب في مثل هالحالة راح تسوي؟ جاك واحد قال لك انا راح اطلع لك هالماء بس بنصف ملكك، ما كنت تصنع؟ قال والله انا اعطي نصف ملكي لانه اموت اذا ما يخرج من عندي. قال له اذا شربت ماء اصبح كل ملكك شربت ماء، نص من عنده راح بحصولك على الماء ونص من عنده راح بخروج الماء منك. انت ما جيت تقدر نعم الله عز وجل عليك كلها. اي نعم الله اللي يسر لك كل شيء في الوجود. اذا ملكيتك او ما تملكه انت هذا باجمعه يتبخر ويروح بشربة ماء. ولذلك القرآن الكريم يسأل هؤلاء، يستفهم طبعا سؤال او استفهام انجستنكاري، يقول قل لمن ما في السماوات والارض. اسأل هؤلاء قلهم ما في السماوات والارض لمن؟ طبعا هم ما راح يجاوبوك، او اذا جاوبوك راح يقولوا لك احنا غالبا ان يعني انا مثلا الاعيان الموجودة بالارض اشوف الناس يملكوها، الاعيان الناس يملكوها، هذا يملك لقطعة ارض يقول ارضي، وهذا يملك لبستان يقول بستاني، وهذا يملك لجهاز يقول جهازي، وهذا يملك لبيت يقول بيت، وهكذا. يعني غالبا ذول يقولون ما بالارض لنا، ويقولون ايضا بنفس الوقت السماء اللي بها كواكب تضيء انك عرفنا الطريق، لان كانوا يستفيدون من الكواكب، بعضهم كان يعبدها للكواكب، قسم من عندهم كان يعبدها يستفيد منها بالعبادة، قسم يستفيد منها باعتبارها علامات تهدي الطريق. المجاميع الكوكبية يعتبرها علامات الدلية على طريقه، فهو يقول لك هاي لنا. زين القرآن يقولهم لا، صححوا هالفكرة الغلطة، الغلطة نعيكم، لأن أنت تمر بالوجود مرور عابر. رحم الله أبو العلاء المعري، أبو العلاء في قصيدة الرثاء الفلسفي يقول الفتى ضاعن مار، يعني مو واقف، لا ماشي ضاعن، ماكو واحد مسافر. الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الأطناب والأوتاد. يقول حتى لو يقعد له بظل شدرة هي كافية عليه، يعني ما يسوى يبني له بيت وبعد يومين راح يعوف له البيت ويجي غيره يحتله يقعد به، مهما يتعب عليه ويخسر حتما راح ينتزع منه انتزاع، راح يطلعوه من عنده شام أبا. فيقول الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الأطناب والأوتاد. القرآن الكريم يقول صححوا هالفكرة، اشعر بأنك في هذه الحياة انت بمثابة الظل العابر، ظل يمر ويزول ينتهي، كذلك هو هذا الواقع الشكل، هو هذا الواقع. يعني انت اذا تأملت جيد تعرف معنى الحديث النبوي الشريف الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. هو هذا الآن أشبه شيء بالنائم، لأن تشد علائق الحياة شد وثيق، علائق الحياة تقول أنك على تماس بي فعلا، وأنا إلك، وأنت تتمتع بما في الحياة من لذائذ. فهو غارق بها الجو، لما كان غارق بها الجو بطبيعة الحال هذا أشبه شيء بالنائم، إذا مات ينتبه عاد خلاص. إذا أنا كنت نائم مو شاعر بأن هذا الشيء اللي أسميه إلي هو ليس لي أبدا، خارج عن يدي بلا كلام. وهتشوف أنت الآن يقال أو يروى أن نبي الله عيسى عليه السلام مر على شخصين يتنازعان على قطعة أرض، شافهم ذولا الصراع محتدم ما بيناتهم، يتنازعون نزاع عنيف، هذا يقول له هاي الأرض إلي وهذا يقول له هذا الأرض إلي. ففتلهم عيسى عليه السلام قال لهم لو قدر،
لو قدر ان يبعث الله من ملك هذه الارض من قبلكم لكان شفتم عليها الان ما اكو موضع قدم خالي عليها الان، لان غيركم مر على هذه الدنيا، مر على هذه الحياة، هاي القطعة من الارض ملكوها عشرات قبلكم وراحوا. لو قدر ان يبعث هؤلاء لكان لاحظت كل حبة رمل بيد واحد يقول هذه لي. وبالفعل الشيء مات من مات، والثريا الثريا، والشماك الشماك، والنشر نشر، ونجوم السماء تضحك منا كيف تبقى من بعدنا، ونمر مجموعة عابرة ليس إلا شئنا مرينا. فالقرآن الكريم من بعد ما يضعها الحقيقة أمام أعيننا يقول قل لمن ما في السماوات والأرض، يكلف النبي أن يجاوب، يعني ما ينتظر من الناس أن يجاوبون، يقول له قل لله، لأنه في واقع الأمر هذول في غفلة يتصورون أن الأشياء إلهم، أنت جاوب عنهم، قل لله، هي فعلا ملكية كل شيء لخالقه ولموجده. الواقع أنا لما أقول أنا حتى نفسي ما أملكها، هاي نفسي أنا ما أملكها، لأن مو أنا مكونها حتى أملكها. ولذلك الآن بالفقه الجنائي الإنسان لو ارتكب جناية على نفسه يصبح ملوم شرعا وملوم قانونا. شرعا إذا واحد ارتكب جناية على نفسه، لا نفرض واحد يجي ينتحل يقتل روحه، هذا بطبيعة الحال لما مثلا شيء يقول لك أنا ما اعتديت على واحد على روحي، تمام، لكن روحك أنت ما تملك، أنت كل ما إلك لون من السلطنة بالتصرف المشروع عليها. لا مو بس ما تملك أنه إماتتها، لا ما تملك ذلها، يعني أنت ما إلك حق تذل نفسك حتى المقدار ما تملكه. يعني الشريعة الإسلامية تتدخل في تحديد التصرف إليك، أنت شلون تتصرف، تتدخل الشريعة تحدد لك تصرفك، تقول لك ترى هالتصرف صحيح وهالتصرف خطأ، هاللون من العمل صحيح هاللون من العمل خطأ، هذا اللي تمشي وياه صحيح تمشي وياه، هذا اللي تمشي وياه غلط. يعني هي تحدد لك سلوكك، أنماط السلوك. ليش؟ لأن الإنسان أحيانا ما يحترم نفسه، أبدا ما يحترم نفسه. شلون يعني؟ يعني الآن مفروض أن كل واحد إلى كرامة، وهاي الكرامة الشارع يراعيها ماديا ومعنويا. أجل أن تلتفت لي هالنقطة، خلي أضرب لك مثلا. أفرض واحد ابن أسرة، ابن بيت محترم، بيته مثلا كبير واسع بعدة غرف، متعادة هو ابن أسرة يركب سيارة مثلا، عادة أكو عنده مربي الأطفال مثلا، أو عادة أكو عنده طباخ لأهل بالبيت، زين؟ شوف افتقر هذا، أفر هذا افتقر أصبح ما يملك شيء نهائيا، بس عنده بيته وعنده سيارته وعنده خادمته، وما عنده يعطيهم راتب لا للسائق مال السيارة ولا للمربية مثلا ولا لشؤون بيته. في مثل هالحالة لما يجي إلى صندوق الضمان الاجتماعي اللي هو صندوق الزكاة، شرح تعطي الزكاة؟ يعني يقول للإسلام أنا أعطيك بس خبز تاكل وتشبع وتستر بطنك، هاي يقول لا، يسدد لك كل حاجاته، لا يسدد لك كل حاجاته حتى أجور سائق السيارة الطية. ليش؟ لأن يقول هذا إنسان تربى في جو كرامة، والضمان الاجتماعي يجب أن يتمشى ويا نمط الكرامة تماما. أنا هذا أكرم بمقدار وضع الاجتماعي. فإذا صار واحد ما يكرم نفسه هو يهين نفسه، يحاسب الباري يقول له أنت ما أحسن في التصرف، أنت نفسك كان لازم تحترمها. مثلا أروي لك حادثة، فاليوم أكو شقة يشيل قربة ماء، كان يبيع ماء،
صار عنده مسألة شرعية مرتبط بها. لقال واحد اكو بيت من بيوت الامراء، لقال واحد من رجال الدين، رجل كبير مثلا معروف بالعلم، لقاه واقف على باب بيت هذا. لما شافه واقف اجى قال والله يخش فرصه على شيء، عندي مساله انا اجى لي. قال له انا لي اليك سؤال. قال له اتفضل. قال له انا اسالك المساله الفلانيه اللي تجاوبني. قال له والله اقول لك شيء. قال له نعم. قال له هذا المكان مو مكان سؤال، يعني الوقت هذا مو وقت سؤال. قال له زين اذا كان هذا المكان مو مكان سؤال، شو هذا المكان مكان فقيه؟ ما تشكي انت فقيه تشك على ابواب ذولا؟ ما عيب عليك؟ انت فقيه خليهم يجوا لك، مو تترك اليوم، مو تفترض تلقى عليهم ابوابهم، مو الشكل؟ كلم نفسك انت، احترم نفسك. شو هذا مكان؟ مكان فقيه. انا مو مكان تجاوبني على مساله شرعيه، لكن مكان تشك على ابواب هؤلاء. الواقع يعني اتأمل، هذا يضع نفسه في غير موضعها، يهين كرامة العلم. اكو مكان ما يناسب الانسان يقعد به، يعني تنبه لي انت رجل لما تكون صاحب كرامة ليس لك ان تذل نفسك، لازم نفسك تكرمها. اذن انماط السلوك الله يتحكم بها، احنا ما نحسن الاجابة لانفسنا ولا نحسن التصرف لان محدودين. الله عز وجل يضعنا يرسمنا أنماط السلوك يرسمها لنا. صور الشريعة الإسلامية تتدخل حتى في تحديد السلوك الفردي، مو تتصور سلب حرية، لا، تنظيم سلوك. مخاف واحد يتصور يقول هذا سلب حرية، هذا اعتداء عن حرية، لا، هذا تنظيم سلوك. هو الموضوع والله طري وجميل، بس ما أقدر أتوسع به، يطغى على حساب فقرات الآية الآتية. زين، من بعد ما ذكر القرآن الكريم هذا قال كتب على نفسه الرحمة. نعت الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض بأنه كتب على نفسه الرحمة. فنشوف شنو معنى كتب على نفسه الرحمة. جل. أولا بعض المفسرين يؤشر يعني في تضعيف كلامه الى ان الرحمة المقصود بكتابتها هنا الكتابة التكوينية. شلون الكتابة التكوينية؟ يعني ان الله عز وجل خلق للانسان اسبابا تدل على رحمة الله بعباده. كيف؟ مثل ايه؟ انا اضرب لك بعض الامثلة. احنا نعيش على الكرة الارضية، الله عز وجل في سبيل ان يوفرنا الحياة ويوفرنا الحماية اعطانا من التكوينيات، وضع غلاف جوي داير مداير الكرة الارضية. الغلاف الجوي من 500 ميل واكثر شوية. زين، هذا الغلاف الجوي من جملة مهماته اولا ان يوفرنا الغازات اللي تتوقف عليها الحياة، حياة الكائنات الحية. كل كائن حي حياته تتوقف على نوع من الغازات، هذا النوع من الغازات وين يلقاه؟ يلقاه بهالغلاف الجوي، لان اذا انعدم هذا الغلاف الجوي مستحيل تنعدم الحياة تبعا له. بس الفت نظرك هنا، ناموا مثلا اكو بعض العلماء المحدثين يقول ان هذا الغلاف الجوي مو هو بالاول موجود الله خلقه واحنا تكيفنا داخله، لا مو الشكل. يقول احنا لما احتاجينا الى هالشي اشياء نعم صارت هالاشياء. شلون؟ انا اقرب لك المعنى. مثلا داروين يقول ان الوظيفة تخلق العضو. شلون يعني؟ يقول مثلا الطير يحتاج ان يطير، لما احتاج ان يطير وظيفته شنو؟ الطيران. انخلق للعضو. شنو العضو؟ عضو مال الطيران الجناح. الوظيفة يقول هي اللي تخلق العضو.
يعني مو ان الله عز وجل اللي قدام خلق للعضو خلق للجناح، ولما خلق للجناح لانه كائن اساسا الله صمم على اساس ان كائن طائر، لا هو يقول كائن كان يمشي على الارض بس احتاج الى ان يطير، اشتهى ان يطير الله صار للعضو، ها تكون له العضو. هذا الدعاوى طبعا ما يعرضها دليل ابدا، بل بالعكس احنا نعرف ان الله عز وجل عندما صمم الموجودات نوعها، هو مبدئيا خلق الانسان ويعرف احتياجاته، لما خلق ويعرف احتياجاته وفر احتياجاته. فاول شيء كل الكائنات الحية تحتاج من غازات، الله عز وجل وضعها فيها غلاف الجو. وحدة ثانية ان احنا بحاجة الى درجة حرارة معقولة، وبحاجة الى المطر، لان مو كل الاماكن يصلها الماء، اكو اماكن تحتاج ان طلع بها المطر من الينابيع من تحت الارض، لازم يجي المطر يذب الكمية من الماء تمتص الينابيع وتصبح ذخيرة للانسان عندما يحتفر لبئر، فخلها الغلاف الجوي هذا ينقل الغازات كثافة من بخار الماء ينقلها الى مسافات بعيدة ثم تسقط على شكل مطر. زين هاي اثنين. ثلاثة للحماية ان السماء مملوءة بالشهب بالنيازك، كل ساعة تلقى توضع قطعة نيزك او شهاب يوضع ويمشي بسرعة 32 ميل بالثانية، بهالسرعة الهائلة هذا لما ينزل الى الارض وقوة الجذب اذا نزل وقعل على قطعة ارض يعني يدمرها. فالباري عز وجل وضع الغلاف لحماية الارض من سقوط الاشياء رأسا، هذا بس يطب الغلاف الجوي احترق، شدة الاحتكاك مع الهواء كل من التفاعل يحترق جسم. طبعا هذا ما صار شيء عفوي، انت تلحظ جانب القصد ان الله عز وجل من رحمته بعباده ان وفر لهم الحماية ووفر لهم ما يحتاجون اليه، ما من شك ان هذا مظهر من مظاهر الرحمة. مثلا الماء، لاحظ الماء، الله تبارك وتعالى عندما خلق الماء اولا جعل بالماء خاصية الإذابة، تلقى الماء اكثر السوائل قدرة على إذابة الأجسام، وهذا الى دخل في العمليات داخل الانسان العمليات الكيميائية، يعني في واقع الامر ان يلعب دور في تمثيل الغذاء داخل جسم الانسان. الباري عز وجل اعطاها الخاصية. الان بعدين الخاصية الثانية لما نجي الى قانون مندليف، هذا نفس العالم الروسي اللي تقريبا وضع القانون الدوري، قانون العناصر، اجى الى الماء. طبعا الماء وزنه ايش كثر وزنه؟ 17، بين 17 و 18. زين خلاه بها القائمة، اكو سوائل مثله تتمتع بنفس الخواص وبنفس الوزن، لكن هالسوائل تتبخر بينما الماء يبقى على سيولته وهو يحمل نفس الخواص. هاي لفتة نظر العلماء، يعني يبدو ان هذا الماء انما وضع بها الهيئة حتى ينتفع به الناس. هاي اثنين. الخاصة الثالثة اللي لفتة نظر كده، تصور كل سائل من السوائل اذا تجمد كثافته تزداد، يصير ثقل اكثر. كل سائل من السوائل لما تجمده يصير ثقل اكثر من السائل، بعكس الماء. الماء اذا تجمد كثافته تقل، يعني الثلج لما تخليه بالماء يطوف لان كثافته اقل من الماء. مع العلم ينبغي ان ياخذ قانون السوائل، قانون السوائل بالعكس، السوائل اذا جمدت وزنها يصير اثقل، ليش هذا وزنه يصير اخف؟ تتامل ان بالشتاء او في المناطق القطبيه لما يشتد البرد لو كان الماء ما يصير بها اللون، ما يعني ما توفر بها حمايه للكائنات الحيه بالبحر، شاهلكت كائنات البحر كلها الاسماك وغير الاسماك، لكن من رحمه الله بهذه الكائنات خلها الثلوج الطوف، الى طوفه تسوي تعطي كميه من الحراره للداخل للاسماك وتمنع وصول البرد الها وتحفظ جو الماء بشكل يلائم الحياه داخل الماء.
كل هذا اذا دل فانما يدل على ان الامر ما ماخذ صفة عفوية ابدا، صفة مقصودة، ان الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، كون يرحم عباده بان يهيئ لهم الاسباب اللي يعيشون بها واسباب الحماية ويرعاهم. وبعد اكثر من هذا، كتب على نفسه الرحمة لان لا يؤاخذ من يعاديه. شوف مثلا احنا قانوننا بالدنيا، انا الان اذا واحد يخشن الي وعلى وفاق وياي واتكلم معه ويتكلم معي، ممكن يصير تبادل معروف ما بيناتنا. لكن اذا واحد يبغضني، اذا واحد يشتمني، اذا واحد يعتدي علي، ها تصور انا احسن اليه؟ طيب بالعكس، قانوننا بالارض هذا، قانوننا كذا، نعادي من يعادينا ونحب من يحبنا. والشكل تعال لله عز وجل، تلقى من الصبح اكو ناس يقعد من الصبح يقول ان الله خرافة، مع ذلك الله يقطع عنا موارد رحمته اطلاقا. هذا اللي يقول ان الله خرافة، الله تبارك وتعالى ما يقطع عنا موارد الرحمة، لا يقطع عنا اسباب الصحة، ولا يقطع عنا قابلية انتفاع بالطعام او بالشراب، ولا يقطع عنا موارد رحمته ابدا. خيرك الينا نازل وشرنا اليك صاعد. اما الكتابة الرحمة، فالله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة بالنسبة لأمة محمد، يعني لا يؤاخذها قبل يوم القيامة. زين، احنا نعرف أن الله تبارك وتعالى أخذ الأمم بذنوبها، بعض الأمم سلط عليها الطوفان، بعضها سلط عليها القامل والضفادع. وإن كان قد واحد يقول لي شيخنا من قال لك إحنا الله ما سلط علينا، مسلط علينا بس أشكال من نوع ثاني. قد خطر حادثة، فاليوم المنصور كان يقول للواحد من أهل الموصل، يقول له شوف الحمد لله إحنا من إجانا لحكم العباسيين إلى الآن ما صار عندكم طاعون بالبلد. قال له الله عادل ما يجمع علينا مصيبتي انا، هم حكمكم هم الطاعون. الله ما الله عادل. الواقع قد يكون اكو نمط من الابتلاءات من هالنوع هذا، لكن ما تسميه ابتلاء عام شامل للامه. اكو نمط الواقع ابتلاء شامل، طوفان او بلايا كان الله عز وجل يبتلي بها العباد. الله تبارك وتعالى يقول، المفسرين يقولون على هذا الرأي أنه لا يؤاخذكم قبل يوم القيامة، لا يرحم أمة محمد، لا يؤاخذها قبل أن يحشرها غدا. كتب لها الرحمة ما طولها بالدنيا، ما رح يعاقبها، ما رح يأخذها، إكراما للنبي. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. زين، في الواقع أن الله تبارك وتعالى هنا لا يعاجل أمة محمد بالعقوبة. ليش؟ لأن يعني إنما يعجل من يخاف الفوت. يعني من تصور وين راح يروح؟ علمني عمل، علمني فرد عمل من الأعمال أنجبي. قال لك عدت فكرت شوي جيد، إذاك الوقت أنت تهتدي إلى هذا. قل له كيف؟ قل له أولا إذا عرفت تسوي معصية يشوف لك مكان لا يراك الله فيه. قل له وين؟ من ضاق مكان لا يراني الله فيه؟ قل له جيب. ثانيا إذا راد يجيك ملك الموت يقبض روحك ادفعه عنك، ادفع عنك. نعم تقدر؟ قل له وين أنا أقدر أدفع ملك الموت عنك؟ شون أقدر له؟ أقدر له هذا الله عز وجل سلطه على العباد، سلط على العباد. والغريب مصيبة الله، الغريب يقول أن الإمام البخاري في كتابه يقول هبط ملك الموت لقبض روح نبي الله موسى، فجل يرى يقبض روحه. قال له جئتني زائر أم قابض؟ قال له لا والله جئتك قابض. قال له عجيب تقبض روحي. يقول رفع يده لطمة حتى بقع عينه، فقش عينه ودى إلى الله وهو أعور. هذا من مرويات أن يمون الكعب الأحبار ونضاء الكعب الأحبار، المرويات اليهودية. ومع ذلك تلقى بعض الناس مشتعي ينسب للفكر الإمامي
أنتك اليهودي. لذا قصة رواياتي عندك مو عند الآخرين، أنا سأعرض الواقع عن طريق الله، أريد أخلي واحد يكون فكرة موضوعي. إحنا هاي ما نقبل الرواية سواء عندنا أو عندهم، ما نقبل عند أي أحد، لأن الفكر الإسلامي فكرنا بصورة عامة، ماكو إحنا وإنتم. أنا أكد لك أي غنيمة عند المسلمين هي أي غنيمة، وأي نقص عند المسلمين هو نقص علي. فأنا لما أريد أنقد رواية من هالنوع أنقدها بهالروح، بالروح الإسلامية، لا الصورة أريد أقول أنه مو معناه ماكو خرافات. أيضا عندنا في المرويات كثير من الخرافات موجودة. إحنا لا نقبل الرواية التي لا تلتقي مع الخطوط العامة للإسلام بحال من الأحوال. الإمام يقول لي إذا جاءك ملك الموت وقدرت ترجع رجع. اثنين، ثلاثة، قال إذا حشرت يوم القيامة. زين، وجاءك الملائكة الغلاظ الشداد وتقدر تمنع نفسك من دخول النار افعل. قال سيدي إذا كل ما أقدرين. قال لي إذا تعرف ما تقدرين سير مؤدب، احترم ربك، احترم خالقك، اعرف أنك في قبضته، اعرف أنك لا تخرج عن إرادته. فالله عز وجل لا يعاجل أمة محمد، لأن إنما يعجل من يخاف الفوت. وغدا الله عز وجل هو يسائلهم، وموجود يوم فصل، يوم قيامة. اثنين، الرأي الثالث لا، كتب على نفسه الرحمة بالنسبة للأفراد. شلون يعني؟ بعض المفسرين يقول مراد بهذا المقطع أن كل فرد من الأفراد إذا أقدم على ارتكاب جرم أو على ارتكاب خطأ، ملك اليمين، بعض الروايات تعبر عن ملك اليمين بأنه أمير على ملك الشمال، على اللي يكتب المعاصي، لما يريد يكتب المعصية يقول له لا اوقف، انتظر 7 ساعات، فإن تاب واستغفر الله فلا تكتبها وإلا فاكتبها عليه. 7 ساعات انتظر، نبه لي، ينتظره 7 ساعات، فإن استغفر وتنصل من ذنبه وتضرع إلى الله وطلب تاب، الله عز وجل يقبل توبته. بس وين؟ مو في حقوق العباد، التفت شوي لا تروح بالغلط، اكو حقوق عباد. يعني انا اروح ابوق لي واحد من الصبح اشرقه، وبعد اضل 7 ساعات اقول يا رب التوبه، ها اغفر لي، يقول لي لا ما التوبه، انا روح رجع لهذا صاحبك اللي بقته، رجع لي اياه وتعال توب من اقدامك على العمل. اما ان الشرقه والتوب لا، لا مجال للتوبه لقبول التوبه. مداينات العباد لا مجال للتوبه بها، لكن اكو امور تخص الله عز وجل، اكو زلات ها يمكن التوبة منها. اذا اذنب الانسان هذا الذنب ينتظر الملك 7 ساعات، اذا تاب واستغفر لا يكتب عليه، اما اذا لا ولا لا تاب ولا استغفر يكتب عليه الذنب فورا، يكتب عليه. فمعنى كتب على نفسه الرحمة، البعض يقول أن معناها هذا. لا. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. تبتي شوية والله إلى النقطة، هذه نقطة طبعا هامة جدا مهمة، يعني مسألة الحشر بعد الموت. المسألة يعني هالدرب اللي يمشي به الإنسان، راح يوقف الهلحد يولا وراء شيء آخر. متصور الفلاسفة دائما المفكرين يتساءلون أن نهاية الدرب وين؟ نهاية الدرب أني إذا متت وانذبيت بالتراب 5 الحجاج استراحيت، راسي راح يصير بارد، يولا القبر محطة بالطريق مو أكثر، الموت محطة بالطريق إلى عالم آخر، مو يقول أحد فلاسفة الأدباء، وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير، أنا أصعد أم أهبط فيه أم أغور، أنا السائر بالدار أم الدرب يسير، أم كلانا واقف والدهر يجري. لست أدري، الواقع يقول ماذا أقدر أبتدي. مو آخر يتساءل يقول نحن نمشي وحولنا هذه الأكوان تمشي، لكن لأية غاية؟ وين راح توقف؟ في أي مكان؟
نحن نشدو مع العصافير للشمس وهذا الربيع ينفخ ناية، نحن نتلو رواية الموت للكون، ولكن ماذا ختام الرواية؟ هكذا قلت للحياة، فقالت سل ضمير الوجود كيف البداية؟ الواقع الإنسان بالذات الإنسان اللي مو على دين مو على عقيدة، لأنه لم يأتي أسئلة ما تقدر تجاوب عليها للدنيا، ما يقدر يجاوب عليها للمختبر. كل علم من العلوم إلى منهج إلى طريقة، منهج العلوم الأخروية هو المنهج الديني. يعني أنت لما تجي إلى عالم طبيعة، عالم فيزياء، عالم كيمياء، ما يقدر يجاوبك على هذا بعد الموت، شكو مو شغلته هذا، لأن هنا هذا عالم ما وراء طبيعة، هذا ميتافيزيك، ما له علاقة أبدا بالأشياء الفيزيقية كما يقولون، الأشياء له علاقة بالأشياء ما بعد الموت. زين، فإذا كان كذلك إذا المسؤول هو الدين. إذا واحد ما يعرف الدين وما عنده أدلة ومو عارف منهج الدين بالاستدلال، طبعا راح يبقى مرتبك ما يعرف شنو الإجابة على هالسؤال. الدين لا يجاوبه، يقدم لنا أدلة، يضع على الأدلة ويجيب عليها. زين، إذا الله عز وجل يقول ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. هنا عندنا شيئين أو سبع شاهدة. الشيء الأول ليجمعنكم، شنو معنى ليجمعنكم؟ يعني الأجيال اللي مرت بالكرة الأرضية منذ أن خلق الله الإنسان الأول إلى هذا اليوم، الأجيال اللي مرت بالكرة الأرضية بأجمعها راح تجمع تحشر دفعة واحدة. نبهي، ولذلك القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. بينما أكو آية ثانية تقول يوم نحشر من كل أمة فوجا. زين، طبعا عند الجمع بين الآيتين تتصور أنه ظاهر الآيتين أو نتيجة الجمع أن هناك حشر قبل هذا الحشر، ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى وجود رجعة لبعض الموتى قبل البعث. هذه افتهمها من الآية، قرأ الآية افتهم منها المعنى، هذه مو من ضروريات الدين، زين، مسألة علمية واحد افتهمها من القرآن. طلعت لك مصيبة هذه الآن، كل واحد اللي يهرج يقول لك دول الشيعة يقولون بالرجعة، طلعت كأنه من المصائب العظمى. يا أخي أنا قرأت آيتين افتهمت منها الآية الفهم خطأان، قل يا أخي ترى أنت فهمك لها الآية مو صحيح، تعال نتفاهم، ترى أنت مستنتج شيء مو صحيح. أما أن تهرج هو سموه، إذا واحد يهرج مو قحط التهريج، تقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والثمانية تجعل من عندهم الأربعة الأئمة، يعني أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة، دول شايلين عرش الله، وما هرجت عليك أنا أبدا ولا أهرج عليك أبدا، لأن أقول لك أنت غلطان. نبهرجين لمجرد أنا أفتهم لي معنى من آية أنت تجي تهرج؟ يا أخي ما فهمت، تصور هاللون يعني مو أسلوب علمي. يعني شلون تقبلية أن يجي الشاب من أبنائنا يفتح الكتب يلقى لك دول يتنارجون بالشتم؟ ليش؟ ليش مو أنت مسلم؟ لازم يكون عندك ضمير مسلم. يعني عندما تتكلم ابتعد عن التهريج، خلي منهجك منهج علمي صرف. قول أن الاستدلال بهذه الآية لا يتم، أنا أناقشك، أنا مو صحيح، أنا أتقبلها برحابة صدر ونبعد نتناقش. يعني لما يكون الآية النص محتمل لفهم شيء، أنت عليك أن تفهم هذا الشيء. يعني كثير من النصوص أنت لما تفهم منها شيء أنا ما أناقشك. يعني مثلا أفرض الأحناف لما يجون إلى هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أرجلهم أو ينفون من خلاف أو ينفون، زين، النفي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، النفي شنو من الأرض؟
النفي من الأرض يقولون الأحناف السجن أنه المقصود بالنفي من الأرض السجن، لأن ما نقدر نحمل النفي على المعنى الحقيقي، نضطر نحمله على المعنى المجازي. ما في واحد يمكن ينفى من الأرض، وين توديه؟ إلى أي مكان توديه؟ هو بالأرض، مو طالع عن الأرض. عليه المقصود به السجن. ويحتمل أيضا أن يكون النفي من بلد إلى بلد آخر أيضا موجود، ينفو من الأرض يعني الأرض المعهودة المقيم بها، هذا احتمال. لكن لما الفقيه الحنفي أو المفسر الحنفي افتهم هالمعنى من الآية، أنا أحترم فهمه. أنت افتهمت من شيء، أنا افتهمت ينفو من الأرض يعني مو هاي مكان اللي بيه نقلوا إلى أرض ثانية، حبسوه في مكان آخر. ماكو إشكال، أنت فاهم النص وأنا فاهم النص. خلي الفهم يكون دائما ناتج من أسلوب، من منهج علمي، لا يكون ناتج من تهريج. هاي قلت لك أن القرآن الكريم يقول ليجمعنكم، يعني أن الله عز وجل يحصر الخلائق دفعة واحدة. الآية الثانية من الجمع بين الآيتين يستفيد البعض وجود حشر قبل يوم المحشر. مو هاي المسألة الأولى. مسألة ثانية، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. اللي أريد أقول أنه شنو موجبات الجمع؟ هنا أكو بحث مهم التفت لشويه. أولا، أول سبب من الأسباب اللي تلزمنا بالاعتراف بأن يوم القيامة لابد آت، أن التكليف بإجماع علماء المسلمين إنما هو تعريض للثواب. هل أوضح لك الفكرة؟ يعني الله عز وجل عندما يكلفني، شلون يكلفني؟ يقول لي إذا صارت عليك مصيبة لا سمح الله اصبر، إن الله مع الصابرين، اصبر. يقول لي صلي، أصلي. يقول لي صوم، أصوم. يقول لي روح للبيت، أروح للبيت. راعي جارك، أراعي. يقول لي وخر الأذى عن طريق المسلمين، أوخر الأذى عن طريق المسلمين. أمتثل ما يأمر. التكليف هذا إلى عوض لو ما إلى عوض؟ طبعا إلى عوض، إنما يكلفني للتعريض للثواب حتى أحصل الثواب، تمام؟ ليه؟ خليني نجي إلى الثواب. الثواب وين اللي يعطيني إياه؟ كل ثواب تتصوره يمكن أن يعطيني إياه بالدنيا هو مو ثواب. تفهمني ليش؟ على بالك. أي نعمة الله عز وجل يعطيني إياها بالدنيا ما أقدر أسميها ثواب. ليش؟ لأن الثواب يكون خالي من المكاره. ونعم الدنيا كلها محفوفة بالمكاره. تفهم؟ كيفك شوي للنقطة؟ كل نعمة بالدنيا والمكروه وياها، ماكو نعمة خالية من المكروه. كيف؟ ساضرب لك بقى. النعمة الآن اللي عندنا بالدنيا، اللي تجي في الدنيا، أي نعمة تتصورها المكاره لا تبتعد عنها إلى جانبها. مثلا أنا أولا النعمة ما حصلها براحة، لازم أخذها بتعب. ماكو واحد يأكل براحة إلا الحرام، حرام فيها. لكن الحلال بتعب، بعناء، بعرق. هاي وحدة. زين، بعدين من أحصل عليه أنا حاط الرغيف قدامي أكل بيه، أكل وخايف. منين خايف؟ خايف أن هاي اللقمة راح تطوب، يقول لا والله بعدها بلعومي وأموت. مدري جزء أموت بعد ما أدري يعني الواقع. هاي راح تهضمها معدتي، يو قبل ما تهضمها معدتي راح أموت. هذا البيت اللي أنا بانيه وقاعد بيه راح أقعد بيه صدق يعني اللي راح ألقى مدة أرتاح بيه، وما أدري جوز ينقب علي ملك الموت وتنتهي النتيجة، وإذا يجي أعدى أعدائي يسكن بيتي يجلس على فراشي. ها؟ إذا أنا بالوقت اللي متمتع بي بالنعمة شاعر بالخوف. أنا النعمة في الوقت اللي أنا متمتع بها شاعر بالخوف من زوالها. وحدة. ثانيا، أي نعمة من النعم بالدنيا أنا عارف أن إلها حد، مو دائمية. كيف؟ إلها حد. هل أكون معك صريح؟ أنا عندي أشياء أقدر أتمتع بها، ما طني شاب، ما طني عندي طاقة. شوية إذا بلغت بالسن عتية لا أقدر أمشي، لا أقدر أقعد، لا أقدر أتنفس. تحولت الحياة إلى عبء، تحولت إلى عبء علي. بعدين قرب وقت ارتحالي من الدنيا، دام شبح الموت يتراءى لي، أي لذة منغصة في فمي.
بعدين هذه النعم هذه اللي اسميها لذائل، اي يا ريتها خالية من الشبهات، يا ريتها خالية من حقوق الاخرين، يا ريتها نطلع منها حق الله. هذا الرغيف اللي اكله انا اخرجت منه ما امرني الله باخراجه، الله يحرم علي حقوق، يقول لا والله بيها شبهات او بيها حرام غدا وسألوا عنها. زين، الى جانب ذلك كله صاحبها علل، صاحبها اسقام، صاحبها ولذلك يقول احد الادباء وما الناس، هو ابو نواس، وما الناس الا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريقي. اذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق. فالواقع اذا اي لون من الوان النعم بالدنيا ما نقدر نعتبره جزاء للتكييف، لانه هاي نعم ما سميها ثواب، هاي مو نعم، كل نعمة ويا مصيبة، يعني مو خالية، مشوبة بالآلام، منغصة، مشوبة بالأكدار، مشوبة بالآلام، بينما نعم الآخرة خالية من هذا. وإذا عرضنا الله إلى التكليف في الدنيا كش وقت يعوضنا؟ إذا ما كنا نعم خالية منه لابد من وجود عالم آخر يعوضنا فيه. هذا من أقوى الأدلة على أن الله عز وجل بعد أن خلق الإنسان ما راح يموت وتنتهي الحكاية، لا، راح ينقل إلى عالم حتى يعرض لوين؟ إلى الثواب. أي وحدة. ثانيا، نعم الدنيا هنا يتمتع بها العاصي والمضيع. نلاحظ أنت أي نعمة بالدنيا هنا ما لك ميزة بها، يعني إذا تتصور نعمة الأموال، الأموال موجودة عند ناس قد ما يسوى ترش إذن خاضة، مشكل موجود عند الأموال. نعمة البيوت قد تلقاها هكذا، أي لذة من اللذائذ، مركز صنعتنا على التفصيل، كل الناس تتساوى فيها، الجيد والرديء والخير والشرير والطيب والخبيث كلهم يتساوون بالنعم بالحياة، يتساوون يعني بالتمتع، مو تحصل على حد سواء، لا، لكن قصدي أن كل واحد يشرب الماء، يقدر يشرب الماء، كل واحد يأكل من الطعام، كل واحد، لكن إذا كان البناء الله عز وجل يجعل المؤمن والكافر والشرير بهالحياة سواء، كش وقت يميز الصالح من الطالح؟ كش وقت هذا اللي قاضي نفسه عمره بالعبادة، اللي ليلة عبادة ونهار عبادة، اللي ناصب نفسه لخدمة الناس، الإنسان اللي يحمل الخير في نفسه لكل الناس، اللي مملوء طيب، طيب هذا إذا كان ماكو عالم آخر راحت المقاييس كلها راحت. إذن لابد من عالم آخر يميز فيه المحسن عن المسيء. اثنين، ثلاثة، يتساءل الخيام، التفت إلى تساؤل الخيام في إحدى رباعياته،

الخيام يقول: وجام يروق العقل صنعا ورقة، ويهفو إليه القلب من شدة الحب، تفنن خلفاف الوجود بصنعه، ويكسره من بعد ذاك على الترب. يقول يعني أنا الآن لو أريد أمر لي مهندس، ألقى هالمهندس يبني لي بيت ضخم، ومن بعد ما يبني لي البيت ويخلص يفلشه، يشغل عليه المعاون ويسوي تراب مرة ثانية. أسمي هذا؟ أسمي عقل هذا؟ عمل عقلائي هذا؟ عمل غير عقلائي هذا؟ العبث. زين، هذا الإنسان، هذا الإنسان، بناء الإنسان، هذا الإنسان كل غدة من غدده، الغدة النخامية وحدها أعقد من أعظم معمل، أعقد من معامل الكروب. زين، الغدة النخامية اللي تصورها اللي أكبر وقد الحمصة، لأن هاي تطي أنماط من الهرمونات، إذا أريد نجمع عشرات المعامل يلقون تطي دور الغدة. هذا الكيان الهائل، كيان الإنسان، المخ الهائل العظيم اللي قدر يستخدم السماوات والأرض. هذا الله خلقه شيء وخلص، سوى تراب وراح، هي ما ورا شيء يعني، ماكو عالم آخر إلى هالشكل يعني، هذا عبث، منتهى العبث. إذن الكيان الهائل هذا مو مسألة يومين يموت وانتهت الحكاية، لا، هذا بيمر بمسيرة، وهالمسيرة راح ينتقل منها من عالم إلى عالم آخر. إذن القرآن يقول: ليجمعنكم إلى يوم القيامة. بعدين قال: لا ريب فيه. شنو معنى لا ريب فيه؟ يعني قد يقول واحد: شو بالعكس، شو لا ريب فيه؟ الآن الكفار يجحدون، كافر ما يعترف أكو معاذ، بعض المسلمين مو الكفار، هواي من المسلمين يقول لك: من يقول شيخنا يعني طلع على يعني منو طلع من قبره؟ مدرينا شو راح صار في ربع، من يقول راح يطلع؟ ليه موجودة هذه؟ شو القرآن يقول لا ريب فيه؟ لا ريب فيه كأن القرآن اللي يقول أن الحق شيء موضوعي وشيء ذاتي، التفت فيه، أكو شيء اسمه ذاتي وأكو شيء اسمه موضوعي. شيء الموضوعي يعني اللي إلى حقيقة، اللي إلى تأصل، إما في عالم الاعتبار أو في عالم الوجود إلى حقيقة، بس أنا أعترف به أو ما أعترف به ما له قيمة. يعني أكو كثير من الناس، أنت تعرف أن واحد مثلا معروف عنه أخلاق عالية، يجي لي واحد يشتمه يقول لك: أنا ما أعترف به، أشتمة يعني معنى ذلك أن ذاك مخشى؟ لا، لكن هذا إلى عداوة يا ما أعترف به. فالأشياء الحقيقية الموضوعية ما مهم أن يعترف بها الناس أو ما يعترف بها، مو مشكلة، المهم أن تكون هي حقيقية، يعني تصمد أمام الدليل. الدليل أنا لما أشوف لي نجار الآن يسوي له باب، ها، وبعد يومين أمر عليه أقول له: أنت ما تقدر تسوي باب ثانية. يقول لي: ليش؟ أنا باب أولية سويته، لما أقدر أسوي باب أول مرة أقدر أسوي باب مرة ثانية. يجينا القرآن منا يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الحقائق الموضوعية اعترفوا بها الناس أو ما اعترفوا ما يهمني أنا، المهم أن أكون أنا على حق. إذا همني أن أكون أنا على حق، ها، زين، إنه يجي واحد يجي يشحد شرد من عندها قال يشحد فضل، خلا أضرب لك مثل، هذا الآن مسجد علي بن أبي طالب وهذه المصاحف موجودة به هذه القرائن والشكل، روح إلى مساجد الشيعة في شرق الأرض وغربها شوف المصاحف كلها دي. زين، وتعال إلى بعض الكتاب يقول لك: دول الشيعة عندهم قرآن غير هذا القرآن. تقول له: أخي هذا وين حاطه؟ مخك هذا حاطه القرآن الثاني وين موجود؟ من دليل به وينه؟ إنه هاي المساجد قدامك وهي قدام عينك، أرجوك أنا إيش أسوي له يعني؟ لما قدامه هالشواهد أمام عينه، هذه مؤلفاتي وكتبي والكتاب. الله يعلم، هذا واحد قبل 24 بالعراق، شاب مصري اختر قبل المجلس بالجامعة الخلاني، يختار قال: أريد لي مصحف. قلنا له: هاي المصاحف. يأخذ المصحف يقلبه: تعال إيش بيك؟ قال: وصدق هاي مصاحفكم ما تغيرها؟ لا ما قلها، هي مصاحبنا. قال: لا، يقولون تبعكم قرآن آخر غير هذا القرآن بآيات غير شكل. قلنا: الحمد لله. شفت بعينك؟ قال: إيه، أعتقد هذا من يطلع عن بعد، مش مصدق يعني.

0: القرآن كل ريب فيه.
1: سيدي واحد ميلوج لا يعترف بالحشر قداسة بالحال.
0: لأن هاي حقيقة موضوعية. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة.
1: لا ريب فيه.
0: شيء واقع حقيقي. كما أن الله بدأ فخلقنا من التراب. يفيض علينا من أمره ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله تبارك وتعالى أهداف الحشر نبهنا إليها فيما أوحاه إلى نبيه. وزين عدل الله عز وجل يوجب أن يكون هناك عالم آخر. زين
2: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: ما زلت مثلي عند دائك أجلس نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات كأنك جسمك مقدس. وتلوم شعري حين مسك ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط وظل بومك يحرس. والنخل مات وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا. والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا. والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا. والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا. والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا. دفنوا برمل الحرب أفواه السلام وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه أين الربيع وكل شعبك مفلس. إن الصباحات التي واعدتها نامت وليل الكادحين يعسعس. والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس. والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا عودوا إليكم. إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
2: لراديو تايمز سكوير الشعر مضر الآلوسي من بغداد.

0: ولد.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن مخرجا مبدعا عمار مشتاق.

وفي محورنا الأول، لطالما ارتبطت الألوان الفاتحة بفصل الصيف، ولكن هذه المرة الدراسات لديها ما تقول.

0: أحبتي الكرام، فصل الصيف خصوصا لدينا في منطقة الشرق الأوسط وبعض أماكن آسيا، ولدينا في العراق بالخصوص وفي البصرة على وجه الخصوص، فصل الصيف يعني من البديهيات أنه حار جدا، وفي بعض المواسم رطب جدا وجاف جدا وإلى آخره. لذلك دائما الألوان الفاتحة بكل شيء بالمناسبة، حتى في السيارات، تكون أفضل من الألوان الغامقة، على الرغم من أن الألوان الغامقة أحلى، الأسود جميل جدا، النيل الداكن جميل جدا إلى آخره، ولكن هذه الألوان تعمل على تشتيت الحرارة العالية، وكذلك ارتداؤها يجعلك تتجنب امتصاص حرارة الشمس بشكل كبير، خصوصا الأبيض. يعني البياضات في فصل الصيف معروفة أنها لا تمتص أشعة الشمس، وبالنتيجة لا تسبب احتباس حراري داخل جسم الإنسان، يعني جسم الإنسان يستطيع أن يتخلص من الحرارة بسهولة. طبعا ينصح أيضا بارتداء الملابس القطنية وغيرها، والآن في السنوات الأخيرة، خلينا نقول في 30 سنة الأخيرة، ابتكرت الشركات وبشكل كبير أنواع معينة من الأقمشة التي تعمل على تشتيت الحرارة من داخل الجلد إلى الخارج، وتمنع دخول الحرارة من الخارج إلى الداخل. وهذه اشتهرت بها ماركات كثيرة، وتستخدم ألياف، منها ألياف البوليستر الصناعية اللي هي دائما تأتي من إعادة تدوير يعني البلاستيك بشكل عام، وإعادة تدوير البلاستيك ثم تحويل هذا البلاستيك المعاد تدويره إلى ألياف، وهذه الألياف يتم تشكيلها في الملابس، خصوصا الملابس الرياضية بماركات عديدة وغيرها. ولكن هنالك اختراقات علمية جديدة تؤكد هذه المرة أنه لدينا ألوان من الممكن عند استخدامها تكون فائقة في قدرات تبريد الجسم، خصوصا في فصل الصيف كما قلنا، لأنه احنا بصراحة يعني فصل الصيف هو المهيمن على بلادنا. يعني حتى الشتاء عندما يأتي هسه، يعني احنا في فصل، المفروض في فصل الخريف في أيلول، يعني الأيام القادمة، ولكن درجات الحرارة ما زالت 50، يعني البارحة عفوا يوم أمس وقبلها درجات الحرارة ما تقل عن 50، بالشمس توصل إلى 57، ونحن في نهايات الثامن، نهايات آب. إذن المشكلة تتلخص في كيفية إدارة التبريد بصراحة، مو فقط للبيت، حتى لجسم الإنسان. بالمناسبة يعني شيء بالشيء يذكر أنه للأسف الشديد إلى الآن ثقافة العازل ما عدنا في بيوتنا، وأقصد بالعازل هنا أي عوازل من الممكن أن تستخدمها في تخفيض درجات الحرارة. هذا الجبس بورد، بدل ما تخلي السقف الغرفة الأخيرة في البيت المواجهة للشمس، خلينا نقول يعني بالطابق الثاني، تخليه يعني مجرد من أي شيء، مجرد سقف اعتيادي، من الممكن إذا عملت طبقة عازلة وهي الجبس بورد راح تمنع الحرارة من الدخول إلى البيت. بالنتيجة يقول الخبراء أنك تقلل الحمل الحراري للمنزل. فمثلا بدلا ما تستخدم التكييف عندك على طول الوقت بدرجات حرارة منخفضة جدا، 16 17 18 20، من الممكن أن تخلي على 24 وممكن أن تطفيه. لماذا؟ لأن يقل عندك الحمل الحراري داخل المنزل، وهذا طبعا إذا عممته أن تستخدم الجبس بورد في عموم البيت أكيد راح تقل درجات الحرارة كثيرا. بالإضافة إلى استخدام المواد العازلة، وهنا نأتي إلى الكلف، لأنه بعض الناس تقول لك أنا ما عندي هاي الأموال اللي تتحدثون عنها لعزل البيت، استخدام الفوم، استخدام الفلين في عملية الصب، استخدام المواد هذه البروتكشن ووتر بروف اللي هي تستخدم لعزل السطوح، واللي تبيعها يعني طبعا محلات الأصباغ العالمية، وبالنتيجة هي أيضا بيضاء فتعمل على عكس أشعة الشمس، وكذلك تعمل على أن تكون طبقة شبه عازلة، ما نقول عازلة 100% للحرارة التي يكتسبها سطح المنزل، يعني ما تعبر حرارة للداخل، خلينا نقول، لأن هي عبارة عن مواد بلاستيكية وبوليمرات وإلى آخره. فهذه المواد مرات احنا نشوفها بسيطة ولكنها مهمة، حتى صبغ المنزل من الأمام. يعني انت عندما تبقيه على المنزل من تبقيه على اللبخ مالته خلينا نقول، راح يكتسب حرارة على مدار الوقت، ولكن عندما تغلفه مثلا بالمرمر او تغلفه بالحجر الطبيعي أكيد هذا راح يكون عازل، فيمنع مرور الحرارة وين؟ داخل المنزل. إذا الصبغة طبعا هم الصبغ عازل، ولكن ليس يعني مفهوم العزل، ولكن هو الأصباغ الخارجية دائما تكون بها طبقات مثل البلاستيك تعمل على العزل. فهذه كلها عند استخدامها في البيوت راح تقلل من الحمل الحراري، فلا ينبغي الاستهانة بها أو التقليل منها. لذلك نشوف أيضا الشبابيك بعض البيوت تخلي شبابيك كبار وهي مواجهة للشمس، فإذا ما تكون من شركات رصينة هذه الشبابيك فيها عزل تام، فيها دبل جلاس، وبين هذه الزجاجتين بعض الأحيان يضعون غاز الهيليوم، أو بعضها تكون مفرغة فتمنع انتقال الحرارة إلى داخل المنزل، بالإضافة إلى الستائر طبعا وغيرها. وهسه هاي الستائر البلاك أوت وغيرها تعمل على أيضا منع دخول الحرارة والضوء أيضا، إلا إذا يعني فتحتها. إذن بصراحة إحنا نحتاج في مدينتنا لهذه الثقافة، ثقافة العزل، أن نستخدم مواد حتى وإن كانت بسيطة لكنها تقوم بمقام العزل. يعني الفلين بسيط ومو غالي، ولكن عند وضعه بالسقوف يعمل على العزل، يعزل الحرارة، يعزل الضوضاء. وهذه الثقافة يجب أن تعمم. طبعا هنا دور الإعلام وكذلك دور المهندسين، مهندسي التصاميم الداخلية والخارجية، مهندسي المعماري والمهندس المدني أيضا يجب أن يعمل على هذه التفاصيل لأنها بصراحة مهمة. إذن نرجع إلى تقريرنا الأساسي، وهو اختراق علمي جديد. إذ تمكن فريق بحثي مشترك من جامعة في الصين وأخرى في أستراليا من تطوير قماش أرجواني مبتكر يتمتع بقدرات تبريد فائقة، كاسرا بذلك القاعدة التقليدية التي تربط بين الألوان الداكنة وارتفاع حرارة الجسم. وأعتقد واحدة من الشركات اللي نجحت في هذا الموضوع هي شركة نايكي، يعني معروفة في بعض أنواع أقمشتها التي تكون عازلة للحرارة وطاردة لحرارة الجسم ومبردة كذلك. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوتي شهلة محمد.
1: لطالما ارتبط فصل الصيف بارتداء الألوان الفاتحة كالأبيض لتجنب امتصاص حرارة الشمس، بينما يتم تجنب الألوان الداكنة والزاهية كالأرجواني لكونها تحتبس الحرارة وتزيد من التعرق. ولكن في اختراق علمي جديد تمكن فريق بحثي مشترك من جامعة في الصين وجامعة في أستراليا من تطوير قماش أرجواني مبتكر يتمتع بقدرات تبريد فائقة، كاسرا بذلك القاعدة التقليدية التي تربط بين الألوان الداكنة وارتفاع حرارة الجسم. وفي تفاصيل الدراسة أوضح الباحثون أن التحدي الأكبر كان يكمن في أن اللون الأرجواني يمتص الضوء الأخضر الذي يمثل جزءا كبيرا من طاقة الإشعاع الشمسي. للتغلب على ذلك قام الفريق بدمج ألياف مجهرية من البوليوريثين مع مادة أرجوانية تعرف بالأطر العضوية المعدنية القائمة على الكوبالت، إضافة إلى تطعيم النسيج بجسيمات نانوية من أكسيد الزنك. هذا المزيج الكيميائي الدقيق منح القماش لونه الجذاب مع قدرة استثنائية على تشتيت الحرارة. وأظهرت النتائج أن القماش الجديد يعمل كمرآة حرارية، حيث يعكس نحو 87.6% من الإشعاع الشمسي ويبعث 96.4% من الأشعة تحت الحمراء المتوسطة إلى الغلاف الجوي. وفي الاختبارات الميدانية تحت أشعة الشمس المباشرة سجل القماش الأرجواني المبتكر انخفاضا في درجة الحرارة بلغ 6.2 درجات مئوية مقارنة بالقطن الأرجواني التقليدي، وكان أبرد ب 4.2 درجات مئوية من القطن الأبيض التجاري. وعند اختباره على محاك للجلد البشري وفر القماش تبريدا يصل إلى 8 درجات مئوية مقارنة بالجلد غير المغطى، ولم يغفل الباحثون الجوانب العملية للاستخدام اليومي، فقد أثبتت الاختبارات أن القماش يتمتع بمرونة عالية ويسمح بمرور العرق بفاعلية بينما يطرد الماء السائل من الخارج. الأهم من ذلك أنه يحافظ على كفاءة التبريد وخصائصه الهيكلية حتى بعد 50 دورة غسيل متتالية، ويقاوم التدهور الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، ما يجعله خياراً مثالياً ومستداماً لملابس العمال والرياضيين في البيئات الحارة، ويفتح الباب واسعاً أمام تطوير ملابس صيفية تجمع بين الأناقة والبرودة القصوى.
0: إذن أحبتي، في تفاصيل الدراسة أوضح الباحثون أن التحدي الأكبر كان يكمن في أن اللون الأرجواني يمتص الضوء الأخضر الذي يمثل جزءاً كبيراً من طاقة الإشعاع الشمسي. وللتغلب على ذلك قام الفريق بدمج ألياف مجهرية، هذه الألياف من البولي يوريثين مع مادة أرجوانية تعرف بالأطر العضوية المعدنية القائمة على الكوبالت، إضافة إلى تطعيم النسيج بجسيمات نانوية من أكسيد الزنك. هذا المزيج الكيميائي الدقيق منح القماش لونه الجذاب مع قدرة استثنائية على تشتيت الحرارة.

0: أحبتي، وليس بعيدا عن الصيف اليابان تخترق الصيف، وذلك باختراع جديد هو أقرب إلى الخيال.
1: يا معيشني بحب وإحساس، أنت بعيني أحلى الناس،

0: طبعا اليابان أيها الأحبة هي كما يعرفها البعض في الترندات هي كوكب اليابان، يعني الدول التي تشتغل على نفسها، الدول التي تعمل على ذاتها، هي دول بصراحة تستحق أن نتوقف عندها. يعني الكثير من مفاهيم الاعتمادية والاستقلالية والابتكار المتقدم ساهمت بها اليابان على مستوى العالم وأفادت بها كثيرا. لذلك اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أن كانت هي مستغرقة في وحل الحروب والدمار وتلقت من الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين، يعني انتكست اليابان انتكاسة كبيرة، لكنها بعد ذلك تطلعت إلى أمل آخر وطريق آخر، هو طريق الابتكارات العلمية والتكنولوجية، ناهيك عن الثقافية، يعني أقصد الأدب الياباني، الفكر الياباني، وأصبح لدينا على مستوى العالم الكثير من المفكرين اليابانيين المهمين، وعلى رأسهم ومنهم فرانسيس فوكوياما، اللي هو طبعا مفكر أمريكي لكنه من أصول يابانية، وهو ياباني الرجل، ولديه أفكار كبيرة وكثيرة في موضوعات عدة، منها المساواة العالمية واللامساواة، وكذلك انتهاء التاريخ أو ما تعرف بنظرية انتهاء التاريخ، هو ما تميز به فرانسيس فوكوياما، أو نهاية التاريخ. وما أريد أدخل بهاي النقاشات الفلسفية في هذا الموضوع وما هي هذه النظرية، ولكن نبقى في صلب الاختراعات اليابانية. لذلك حتى في الثمانينيات القرن الماضي الذين يذكرون، كانت الكثير من الأجهزة المستخدمة، ما كانت أكو أجهزة صينية، كثير منها أجهزة يابانية وشركات كبيرة، أسماء كبيرة، ناشونال اللي بعدين صارت باناسونيك وسوني وغيرها، وأسماء عديدة ومسوبيشي وإلى آخره. أغلب الشركات اللي تعاملت مع الأجهزة، أجهزة الإذاعية التلفزيونية، التلفزيونات كانت يابانية، الراديوات المستخدمة يابانية، الناشونال والسوني وغيرها والباناسونيك والفيليبس، نعم أوروبية، يعني من ماركات أوروبية. إذن اليابان أعطت وقدمت الشيء الكثير للعالم، وأجهزتها ما زالت تركن إلى الاعتمادية، يعني دائما الصبغة اليابانية أنها صبغة اعتمادية. حتى في السيارات، السيارات الأمريكية تحتاج صيانة عالية هي والألمانية، أما اليابانية فهي ذات اعتمادية عالية، ولكن هي طبعا ما تصل إلى التقنيات بصراحة الألمانية والأمريكية، يعني فيها تقنيات عالية جدا، ولكن للأسف اعتمادياتها دائما تكون أقل من السيارات اليابانية التي امتازت باعتماديتها على مستوى العالم ولسنوات عدة. هذه المرة اليابان مخترعة كابينة اسمها دوه يومان بوكس، وهذه الكابينة التقرير يشير إلى أنها أقرب إلى الخيال، هي عبارة عن ثلاجة تتسع لشخص واحد، تستخدم في أماكن العمل، يستخدمها أو يدخلها العامل لدقائق معدودة ليستعيد برودة جسده قبل العودة إلى عمله، يعني يستفيد من عدها خصوصا الناس الذين يشتغلون في المواقع، يشتغلون تحت أشعة الشمس، بصراحة تحياتنا لهم. كثير من الناس خصوصا في البصرة تشتغل تحت الشمس، الكسبة، الذين يبيعون في السوق، أصحاب المحلات، الذين يشتغلون في المواقع النفطية خارج المدينة، في المواقع أخرى، في الميناء إلى آخره، في البناء. فهؤلاء العمال العاملون دائما ما يتعرضون لكميات كبيرة ومضاعفة من أشعة الشمس، خصوصا في صيفنا اللاهب، يعني أشهر حزيران وتموز وآب وأيلول وحتى تشرين الأول. فلذلك الجهاز الجديد دوه يومان بوكس هو عبارة عن ثلاجة تعيد تبريد الجسم مرة أخرى وتضخ هواء باردا. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: لم يعد الهروب من حرارة الصيف الحارقة في اليابان يقتصر على الظل أو مكيفات الهواء التقليدية، فقد وجد العمال في مواقع عملهم وسيلة تبدو للوهلة الأولى أقرب إلى الخيال، ثلاجة تتسع لشخص واحد يدخلها العامل لدقائق معدودة ليستعيد برودة جسده قبل العودة لعمله. ومن بين هؤلاء العامل الياباني إيساو تابوتشي الذي شعر بالدوار بعد وصوله للعمل بالدراجة في يوم شديد الحرارة، فلم يكن أمامه سوى التوجه للجهاز الجديد الذي وفرته شركته ليدخل كابينة صغيرة تشبه كابينة الهاتف وتضخ هواء باردا ينهي آثار القيظ والإنهاك الحراري بسرعة عالية. وتحمل هذه الكابينة اسم دوهيمون بوكس، وهي مصممة لضخ نفاثات من الهواء المبرد نحو الجسم لتوفير تبريد سريع وشامل. ويستخدم العامل تايتشي كونيشي الجهاز 3 مرات يوميا، خصوصا بعد نقل الصناديق الثقيلة والقطع المعدنية، إذ يرى أن البقاء داخلها لدقيقتين فقط يكفي للتخلص من التعرق واستعادة النشاط بشكل كامل. ولا تعد الكابينة مخصصة للاستراحة الطويلة، بل صممت أساساً لخفض حرارة الجسم بسرعة والوقاية من تفاقم الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، بالتزامن مع إطلاق السلطات اليابانية مصطلح كوكو شوبي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة مئوية باعتبارها خطراً طبيعياً يستوجب التنبيه والحذر. ولم يعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة مجرد أزمة صحية طارئة، بل بدأ يفرض تغيرات جذرية على بيئات العمل نفسها في البلاد. فمنذ العام الماضي أصبحت الشركات اليابانية مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صارمة لحماية العمال، تشمل توفير ملابس مبردة ومناطق استراحة مظللة ومكيفة. وتكشف البيانات الحديثة عن تسجيل نحو 120 وفاة في طوكيو خلال شهر واحد، ونقل نحو 63,000 شخص للرعاية الطارئة في أنحاء اليابان. وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهر استطلاع لمؤسسة تيكوكو داتا بنك أن نصف الشركات تقريباً تضررت عملياتها بسبب القيظ، لتتحول الكابينة لحل عملي يمكن العمال من مواجهة الموجة بكفاءة.
0: أحبتي، لا تعد هذه الكابينة مخصصة للاستراحات الطويلة، ليست عبارة عن غرفة مكيفة مثلا تقعد بها فتساعة ساعتين، بل صممت أساسا لخفض حرارة الجسم بسرعة والوقاية من تفاقم الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، بالتزامن مع إطلاق السلطات اليابانية مصطلح كوكو شوبي. طبعا هذا المصطلح جديد استخدمته اليابان في هذا الصيف، وذلك لتمادي درجات الحرارة في اليابان. والكوكو شوبي هو مصطلح استخدم لوصف الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة مئوية باعتبارها خطرا طبيعيا يستوجب التنبيه والتحذير. 40 خطر، فعلا خطر، ولكن نحن فوق 50 ومستمرون. إذن لم يعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة مجرد أزمة صحية طارئة، بل بدأ يفرض تغيرات جذرية على بيئات العمل نفسها في بلاد عديدة بالعالم. فلذلك بعض الشركات العالمية أصبحت تتخذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع درجات الحرارة.

أحبتي، وفي محورنا الثالث نتوقف عند شخصية فكرية وأدبية مهمة، وهو المفكر عبد الوهاب عزام.

0: أحبتي، المفكر عبد الوهاب عزام هو من الشخصيات المصرية اللافتة في القرن العشرين، إذ جمع بين الأدب والفلسفة والتصوف والدبلوماسية والاستشراق. ولد في الجيزة في مصر ودرس الأدب العربي والفلسفة واللغات الشرقية، واهتم بصورة خاصة بالفكر الإسلامي سيما التراثين الفارسي والهندي، وترجم وكتب عن شخصيات مثل محمود الغزنوي، جلال الدين الرومي، محمد إقبال وغيرهم. كان عبد الوهاب عزام متأثرا بالتصوف، وله اهتمام عميق بفكرة وحدة التجربة الروحية والأخلاقية في التراث الإسلامي، وعمل أستاذا للأدب العربي، ثم دخل السلك الدبلوماسي وشغل مناصب سفير مصر في عدد من الدول منها الباكستان والسعودية. ومن أشهر كتبه ذكرى أبي الطيب المتنبي، دراسات في التصوف، وكتبه عن جلال الدين الرومي وإقبال. كانت له معرفة واسعة بماذا؟ بالتجربة الفلسفية والأخلاقية التي تبحث في علاقة الإنسان بالوجود والمطلق. فإذا دخلنا إلى عبد الوهاب عزام المفكر الفلسفي، فهو بصراحة فلسفته تتلخص بعلاقته بجلال الدين الرومي والتصوف، لأن عزام لم يتعامل مع جلال الدين الرومي الشاعر والصوفي الكبير باعتباره مجرد شاعر صوفي، بل رأى فيه فيلسوفا للروح، وكان مهتما بالسؤال كيف يستطيع الإنسان أن يتجاوز ذاته المحدودة ليصل إلى حقيقة أعمق للوجود. أحبتي، عبد الوهاب عزام لديه مفهوم الحب هو الطريق للحقيقة، وهو مفهوم صوفي طبعا، ليس فقط عند الرومي بل عند الحلاج وعند متصوفين أخر. الحب ليس مجرد عاطفة بين شخصين، إنه قوة تدفع الإنسان إلى تجاوز أنانيته وحدوده. لذلك كان عزام شديد الاهتمام بالبعد الإنساني والروحي في شعر الرومي. كذلك الإنسان في التصوف يشعر بأنه منفصل عن أصله، لذلك يصبح الحنين والبحث عن الحقيقة جزءا من طبيعة الإنسان ووجوده، وهذه الفكرة تظهر بقوة في كتاب المثنوي للرومي. أحبتي، قيمة عزام الفيلسوف العظيم إنه مهتم بالفلسفة ليس لكونه متصوف، بل إنه حاول أن يجعل التراث الصوفي مادة للحوار الفكري والثقافي، لا مجرد تراث ديني مغلق. لهذا فإن قراءة عزام للرومي يمكن أن تكون ممتعة حتى لو قرأت من منظور فلسفي غير ديني. أحبتي، ينبغي أن ننتبه إلى هذه الشخصيات المهمة، وأعتقد أن القراءة فيها يعطي مفاهيم أكثر ضمنية، أكثر عمق، وأكثر تصور لوجودنا. عبد الخالق كريم، ومزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: في ربيع عام 1947، وقبل 4 أشهر من قيام دولة باكستان، وقف المفكر والدبلوماسي المصري عبد الوهاب عزام عند قبر شاعر وفيلسوف الشرق محمد إقبال في لاهور، يحمل قطعة رخامية نكشت عليها أبيات عربية كتبها بنفسه كهدية من ضفاف النيل. لم يلتقي الرجلان إلا مرة واحدة بالقاهرة عام 1931، حين مر إقبال بمصر في طريقه إلى بيت المقدس، فتولى عزام تقديمه وتلخيص محاضرته للحضور، لتترسخ بينهما روابط مشروع حضاري يهدف لوصل من قطع بين العرب وجيرانهم. وفي زمن كانت النخب العربية تتجه فيه غربا نحو باريس ولندن، اختار عزام لاهور وطهران وإسطنبول، مدركا بعمق خلل التوازن الثقافي لدى أمة تعرف شكسبير وهوغو أكثر مما تعرف الفردوسي وغالب. ولم تكن تجربة عزام مجرد شغف بالشرق، بل قدم تطبيقا عمليا مبكرا لفكرة كسر المركزية الغربية وبناء حوار مباشر بين دول الجنوب دون وسيط أوروبي. فقد أتقن الفارسية والتركية والأردية، وأسس كراسي تدريس اللغات الشرقية في جامعة القاهرة ليمكن الطلاب من قراءة جيرانهم بعيونهم، وكان الجسر الذي عبر عليه فكر إقبال للعربية عبر ترجمة دواوينه الكبرى مثل رسالة المشرق وردا على جوتا ثم ضرب الكليم في كراتشي ومجلد أسرار إثبات الذات ورموز نفي الذات، ليصل فكر إقبال التجديدي للقارئ العربي بلسان عزام وكلماته. ولم يكتفي عزام بالترجمة والفكر، بل حول رؤيته لمؤسسات قائمة تبقي الفكرة حية، حيث ترأس قسم اللغات الشرقية وعمادة كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1945، وشارك في تأسيس لجنة التأليف والترجمة والنشر، ونال عضوية المجامع اللغوية في القاهرة ودمشق وبغداد وإيران. وفي أواخر حياته اختير ليكون أول مدير لجامعة الملك سعود بالرياض عام 1957 لترسيخ إحياء الحضارة الإسلامية، كما قاد معركة فكرية شرسة لحماية اللسان العربي ضد دعوات كتابته بالحروف اللاتينية، محققا أمهات الكتب ليترك أثرا كبيرا حتى وفاته عام 1959.
0: إذن لم تكن تجربة عزام مجرد شغف بالشرق، بل قدم تطبيقا عمليا مبكرا لفكرة كسر المركزية الغربية وبناء حوار مباشر بين دول الجنوب دون وسيط أوروبي. فقد أتقن الفارسية والتركية والأردية وأسس كراسي تدريس اللغات الشرقية في جامعة القاهرة ليمكن الطلاب من قراءة جيرانهم بعيونهم.

0: أحبتي المستمعين، لطالما تحدثنا في من هنا وهنا عن توصيات طبية، وقلنا ونوهنا دائما إلى أن هذه التوصيات غالبا بل مطلقا هي معتمدة على مصادر مهمة وأساسية في المعرفة الطبية ومن خبراء ومن مواقع مهمة. لذلك أيها الأحبة، التوصية التي لدينا اليوم إن الفوائد الصحية للطماطم تتجاوز المذاق والنكهة واللون والاستخدامات اليومية اللي ما تخلى منها مائدة، ولكنها تدعم صحة القلب والأوعية الدموية. إذ تكمن أهمية هذه النتائج بأن الطماطم تناولها بشكل يومي يساعد في تقليل دهون الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، ولكن هذه الدراسة أيضا تعتمد على توصيات طبية يجب أن تكون من طبيب مختص، وإلا من غير الممكن أنه يجوز شخص عنده حساسية من الطماطم مثلا، من الممكن ذلك. كثير من الأشخاص لديهم حساسية من الحنطة، من الجزر، من الفستق إلى آخره، فمن الممكن أن يكون ولديه مشكلة في الكبد فلا يمكن أن يتناولها بشكل يومي. لذلك أيها الأحبة، هنالك ضرورة خصوصا لدى الأشخاص المصابين بالأمراض ومنها مرض الكبد الدهني أن ينتبهوا إلى أن هذه التوصيات التغذوية يجب أن تعتمد على طبيبك المختص فيها. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: لطالما ارتبطت الطماطم بالسلطات والصلصات وتعدد استخداماتها في الطهي اليومي، لكن فوائدها الصحية تتجاوز المذاق والنكهة واللون لدعم صحة القلب والأوعية الدموية. وتكشف دراسة حديثة أن تناول الطماطم يومياً يساعد في تقليل دهون الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي. وتكمن أهمية هذه النتائج في كون الكبد الدهني من أكثر أمراض الكبد المزمنة شيوعاً في العالم، إذ تشير تقديرات مؤسسة الكبد الأمريكية لوجود نحو 100 مليون أمريكي يعانون منه بسبب السمنة ومقاومة الأنسولين والسكري وتراكم الدهون، مما قد يؤدي في حالات تطوره لالتهاب الكبد وتليفه ومضاعفات خطيرة. وشملت الدراسة 79 بالغاً مصاباً تم تقسيمهم عشوائياً لمجموعتين لمدة 6 أسابيع، حيث تناولت الأولى 200 جرام من الطماطم الطازجة يومياً مع 50 جراماً من الصلصة المطهوة، بينما اتبعت الثانية نظاماً غذائياً خالياً منها تماماً. وباستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية سجلت مجموعة الطماطم انخفاضاً ملحوظاً في التدهن الكبدي بمقدار 35 ديسبل بالمتر مقابل 18 للمجموعة الأخرى، ودون حدوث تغييرات كبيرة في وزن الجسم. ويرجع الباحثون ذلك لمحتوى الطماطم الغني بالكاروتينات ومركب الليكوبين المضاد للأكسدة والالتهاب. وتوضح الدكتورة ناشغان أن الجمع بين الطماطم النيئة والمطهوة مع مصدر الدهون الصحية كزيت الزيتون يعزز التوافر الحيوي لمركب الليكوبين ويسهل امتصاصه في الجسم. ورغم النتائج المبشرة، يشدد الباحثون والمؤسسات الطبية كالمعهد الوطني البريطاني للرعاية والجمعية الأوروبية لدراسة الكبد على أن الطماطم ليست علاجاً مستقلاً للمرض، وتوصي الإرشادات بضرورة تعديل نمط الحياة الشامل عبر فقدان الوزن التدريجي بنسبة 7-10% وممارسة الرياضة واتباع نظام متوازن كحمية البحر المتوسط عبر تقليل السكريات والدهون المشبعة وزيادة تناول الألياف والبروتينات النباتية أو الأسماك والدواجن، لتدخل الطماطم كخيار مفيد ضمن هذا النظام المتكامل.
0: أحبتي، تكمن أهمية هذه النتائج في كون الكبد الدهني من أكثر أمراض الكبد المزمنة شيوعاً في العالم، إذ تشير تقديرات مؤسسة الكبد الأمريكية لوجود نحو 100 مليون أمريكي يعانون منه بسبب السمنة ومقاومة الأنسولين والسكري وتراكم الدهون، مما قد يؤدي في حالات تطوره لالتهاب الكبد وتليفه ومضاعفات خطيرة. وقد شملت الدراسة 79 بالغا مصابا تم تقسيمهم عشوائيا لمجموعتين لمدة 6 أسابيع. تناولت الأولى 200 غرام من الطماطم الطازجة يوميا مع 50 غرام من الصلصة المطهوة، بينما اتبعت الثانية نظاما غذائيا خاليا منها تماما. وباستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية سجلت مجموعة الطماطم انخفاضا ملحوظا في التدهن الكبدي بمقدار 35 ديسيبلا بالمتر مقابل 18 للمجموعة الأخرى، ودون حدوث تغيرات كبيرة في وزن الجسم. أحبتي المستمعين، كل هذه التقديرات التغذوية كما قلنا يجب أن تتشكل وفق رؤية الطبيب المختص. لا يجوز للإنسان أن يعالج نفسه بنفسه إلا بضمن مستويات معينة. أما الأمراض الكبيرة مثل أمراض الكبد الدهني وغيرها فهي تخضع لتوجيهات الطبيب المختص وللاختصاصات الطبية في هذا المجال.

بذلك أحبتي أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4430.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

بوادروا حل وسط بين بغداد والفصائل بشأن تسليم السلاح، وواشنطن ترد على فكرة هذا التسليم للفصائل وحلها. العامري أيضا يقول سلاح الفصائل مقابل إخراج أمريكا وتركيا من الأراضي العراقية. لماذا استهدفت جزيرة لارك؟ وهل يعود التصعيد العسكري من جديد بين واشنطن وطهران؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحات عددي هذا اليوم في الشأن العراقي مستمعينا، حيث ملف حصر السلاح ومفاوضات التسليم بعد أن دخلنا شهر أيلول اللي المفروض هذه المهلة التي أعلنتها الحكومة بنهاية هذا الشهر سيسلم السلاح مع إخراج كامل للقوات الأجنبية، القوات الأمريكية وقوات التحالف من الأراضي العراقية. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يقول أن الحوارات بشأن تسليم السلاح الفصائل تسير بصورة منتظمة ومتقدمة وإيجابية، مؤكدا أن 30 أيلول 2026 موعدا ثابتا لكونه يرتبط بتثبيت دعائم سيادة الدولة. أشار العبودي أثناء حديث، طبعا وهذا الرد يعني هذا ردا على بعض التصريحات اللي أشارت إلى أنه سيكون هناك تأجيل لهذا الموعد بتسليم سلاح الفصائل وإن انسحبت القوات الأجنبية من العراق. العبودي أشار أثناء حديثه في مؤتمر صحفي إلى أن الدولة العراقية باتت قريبة من إنهاء الحوار مع الفصائل وإنها ماضية في رؤيتها لحصر السلاح. أضاف أيضا أن القرارات الدولة تبنى على أساس المصلحة الوطنية والسيادة العراقية، مشددا على أن سلطة الدولة تفرض نفسها على الأرض وفي جميع مفاصلها ولا تسمح لأي جهة بممارسة أدوار أمنية أو دفاعية خارج مؤسساتها الرسمية. أيضا بشأن ملف انسحاب قوات التحالف الدولية ضد تنظيم داعش، أوضح العبودي أن العلاقة مع التحالف بعد 30 أيلول القادم ستنتقل إلى إطار الشراكة الثنائية وفق مصالح المشتركة بين العراق والدول المعنية. وفيما يتعلق بالحرب بين إيران والولايات المتحدة، قال أن الحكومة العراقية تراقب باهتمام التطورات في المنطقة وتسير وفق مبدأها الدستوري بأنها لن تكون ضمن حوار الصراع الإقليمي، وتعمل على حماية مصالح الدولة العراقية لا سيما في ظل الظروف الخانقة وإغلاق ممرات التجارة المائية. وأعلن المتحدث أيضا باسم الحكومة العراقية أثناء هذا المؤتمر أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه إلى فرنسا وألمانيا منتصف الشهر المقبل أو منتصف الشهر الحالي، مبين أن الزيارة تهدف إلى تنويع العلاقات الخارجية إلى جانب بحث عدد من الملفات من بينها الملف الأمني. أيضا في يوم 29/8 قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء قاسم الأعرجي في مقابلة مع تلفزيونية مع قناة الجزيرة الفضائية تحديدا أن الفصائل ملتزمة في الوقت الراهن بعدم تنفيذ أعمال تستهدف دول الجوار أو داخل العراق، وأشار إلى وجود عزم حكومي على معالجة الملفات التي تتسبب بأضرار العراق ودول المنطقة. أضاف أيضا أن انتهاء مهلة التحالف الدولي في البلاد المقررة يوم 30 أيلول 2026 سيوفر فرصة لجعل الحوار مع الفصائل أكثر جدية بشأن حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، موضحا انتهاء مهلة التحالف لا يعني إنهاء العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدا استمرار تبادل المعلومات والتعاون الأمني بين البلدين. بالمقابل كان رئيس الوزراء علي الزيدي أكد يوم 21/8 من آب الماضي عدم وجود نية لدى حكومته للتصادم العسكري مع الفصائل المسلحة، ولفت إلى وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكل بيئة طاردة للاستثمار، مؤكدا أن كل القوى السياسية متفقة على المضي قدما في حصر السلاح.

0: كل هذه المعطيات تشير إلى بوادر حل وسط بين الفصائل والحكومة في شأن ملف تسليم السلاح، والمباحثات يبدو أنها جارية رغم الحديث، وأيضا أشارت يعني بعض المصادر الحكومية إلى أن الموضوع هول وأعطي أكبر من حجمه. هذا التوتر اللي كان، أو بعض التصريحات من بعض الجهات المحسوبة على الفصائل المقاومة، وبالتالي الملف ماضي قدما، الموعد محدد بشكل رسمي، الصيغة متفق عليها، إلا أنه يعني هناك أصوات ربما قد تريد استغلال يعني الوضع في البلاد، وربما يعني لمصالح خاصة. لكن بالمقابل، وكما تشير بعض الأوساط يعني المنضوية تحت الإطار التنسيقي المقربة من الفصائل، أو الفصائل جزء من بعض قوى الإطار التنسيقي، مقابل أيضا يعني التصريحات الرسمية للحكومة العراقية تشير إلى أن الوضع المسار ماضي قدما في ملف حصر السلاح وتسليمه من قبل الفصائل المقاومة للحكومة العراقية، أو بصيغة يعني اتفاق. هذا الاتفاق اللي اشترط أنه تسليم يعني بعض الفصائل اللي ذهبت بعيدا، أو بعض الشروط اللي ذهبت بعيدا، مثل ما نعرف أيضا سنعرف في تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، إلا أنه الحكومة تصر على أن الموعد 30/9 هو موعد النهائي لهذا الملف، ملف في حصر السلاح، وما بعده ستكون هناك إجراءات ضد من لا يلتزم به. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تجرى في بغداد مباحثات لإيجاد مخرج بشأن تسليم سلاح الفصائل، لا يحرج الحكومة ولا الفصائل، وتتركز المساعي على صيغة تحفظ للحكومة إنجاز الملف، وتحفظ للفصائل عدم الظهور بمظهر من سلم سلاحه تحت الضغط. ووضعت الحكومة الفصائل أمام مهلة تنتهي في 30/9 لتسليم سلاحها، إلا أن أحد أعضاء فريق رئيس الحكومة علي الزيدي قال إن موعد 30/9 لن يبقى ثابتا. مقترحات التأجيل تقترب لتكون حقيقة، وكشف مدير مكتب أحد قادة الإطار التنسيقي عن تفاهم بين قوى الإطار والزيدي يقضي بتسليم أسلحة الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن حصرها وتخزينها قبل انتهاء المهلة. وتضغط الولايات المتحدة على الحكومة العراقية لحصر سلاح الفصائل الموالية لإيران بيد الدولة، وهو تعهد قطعه الزيدي خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في يوليو. أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم خلال استقباله في بغداد القائم بأعمال السفارة الأمريكية جوشوا هاريس بمناسبة انتهاء مهام عمله أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتسليم سلاح الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي كونها مؤسسة حكومية رسمية. وقالت خلية الإعلام الأمني إن الحكومة لا تتعامل مع الملف بمنطق المواجهة أو الإقصاء، وإنما يجري تداوله أو تضخيمه بخصوص 30/9 توصيف غير دقيق ولا يعكس حقيقة المسار الذي تتبناه الدولة. وأضافت أن الهدف النهائي هو الوصول إلى منظومة أمنية مستقرة يكون فيها السلاح منظما، وهذه هي المفردة التي بدأت تحل محل حصر السلاح في أكثر من موقع. ولا يجرى البحث عن المخرج في أجواء هادئة، فقد تحدثت مصادر أمنية عراقية عن تهديدات وجهتها فصائل بأنها قد تستهدف الحكومة إذا أصرت على التعامل مع ملف السلاح بوصفه سلاح إرهابيين لا سلاح مقاومة. وقال مصدر التقى قائد فيلق القدس إسماعيل قاني خلال زيارته الأخيرة لبغداد إن قاني أبلغه بأن الفصائل لن تسلم سلاحها. وكان قاني قد زار بغداد في 10 أغسطس وطالب قادة الفصائل بالحفاظ على سلاحهم وتطوير أفرادها، وقال لهم إن السلاح المسلم هو سلاح إيران، وقال القيادي وعضو الهيئة العامة في حركة عصائب أهل الحق أحمد عدنان في تصريحات صحفية إن ما يجري لا يتعلق بتسليم السلاح بل بنقل صلاحية إصدار أوامر استخدامه إلى القائد العام للقوات المسلحة، وأوضح أن السلاح سيبقى ضمن تشكيلات هيئة الحشد الشعبي فيما تنتهي الارتباطات السياسية والعقائدية لبعض الفصائل.

وأيضا من ملفي حصر السلاح واحدة من صفحاتي هذا الملف والحديث عن ملف البيشمركة. زين إذا كانت والفكرة اللي طرحت أيضا يتم تداولها، هل سيتم أيضا هيكلة البيشمركة إذا كان الموضوع سيشمل الحشد الشعبي أو فصائل المقاومة؟ ما مصير البيشمركة؟ بالمقابل في هذا الملف يبدو أن العلاقات العسكرية بين أربيل وواشنطن تتجه نحو منعطف حاسم في هذا التوقيت مع اقتراب إنهاء مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022 اللي المفروض أن تنتهي نهاية أيلول الحالي، وسط مؤشرات متصاعدة على توقف التمويل الأمريكي المباشر لقوات البيشمركة، حيث أنه كان هناك تمويل لهذه القوات. أيضا عامل آخر يتصدر المشهد وهو تراجع الحاجة القتالية، إذ يرى مسؤولون سابقون أن تنظيم داعش لم يعد يشكل تهديدا ميدانيا يستدعي استمرار الدعم المخصص أصلا لمواجهته. الأخطر في الملف هو ما يتعلق بموازنة 2027 التي لم ترصد أي مبالغ لقوات البيشمركة مقابل توجه لتمرير المساعدات عبر بغداد، ما يفتح الباب أمام سيناريو يدمج هذه القوات ضمن وزارة الدفاع الاتحادية. بالمقابل تم في وزارة الداخلية الكردية صدور أي قرار نهائي مؤكد استمرار اللقاءات مع البنتاغون لضمان ديمومة الدعم. أيضا مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان حرص على طمأنة الشارع بأن الانسحاب الأمريكي المرتقب لا يعني نهاية الشراكة الاستراتيجية مع أربيل، ويبقى هذا الملف الأكثر جدلا هو ربط التوقيت وقف التمويل بموعد يوم السيادة العراقي في 30 أيلول، وهو ما يفسره سياسيون أكراد بأنه خطوة أمريكية مدروسة لدفع بغداد لتحمل العبء المالي الكامل لقوات البيشمركة وسط تحذيرات من تأخر توحيد هذه القوات حزبيا قد يضعف موقف الإقليم في أي مفاوضات مقبلة مع واشنطن.

0: بالمقابل أيضا واشنطن كان موقفها حاسما تجاه فصائل ملف فصائل المقاومة، وهو حصر السلاح تسليما للحكومة العراقية، لا لإيران أو لا لتخزينه أو إعادة إدارته. كل المصطلحات أو التفسيرات مرفوضة، هو الملف تسليم السلاح، انتهى الموضوع، مع اللي يتزامن مع خروج القوات الأمريكية وقوات التحالف من العراق. هذا ما ترد به واشنطن على كل التحليلات السابقة، لكن تبقى اشتراطات الفصائل اللي هي انسحاب القوات الأمريكية بالكامل، انسحاب القوات التركية، وحل البيشمركة. هل سيكون هذا يعني الملف واردا، أو كيف يكون قراءة الرد الأمريكي على هذه الاشتراطات؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: شددت الولايات المتحدة على ضرورة أن تحتفظ الحكومة العراقية بالسيطرة الكاملة على الأسلحة داخل البلاد، مؤكدة دعمها لنزع سلاح الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها إلى الحكومة المركزية. وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل نزع سلاح الفصائل وتسليم أسلحتها إلى الحكومة العراقية المركزية. وأكد المسؤول أن الشفافية مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين بشأن كيفية تنفيذ هذه العملية أمر بالغ الأهمية لنجاحها. وأضاف أن واشنطن كانت واضحة مع بغداد في أن من الضروري أن يحافظ العراق على سيادته، وأن يمنع الفصائل المدعومة من إيران من شن هجمات من الأراضي العراقية. وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي رداً على أسئلة بشأن احتمال تمديد الموعد النهائي لنزع سلاح الفصائل المسلحة، ومعلومات عن مناقشة اتفاق لوضع أسلحة الفصائل في عهدة هيئة الحشد الشعبي. ويأتي الموقف الأمريكي في وقت تقترب فيه الحكومة العراقية من الموعد الذي حددته لحصر السلاح بيد الدولة في 30 سبتمبر، في وقت لا تزال فيه مواقف الفصائل والقوى السياسية بشأن آلية تنفيذ القرار غير محسومة، ولم تعلن الحكومة العراقية رسميا حتى الآن تأجيل الموعد المحدد لحصر السلاح بيد الدولة أو توصلها لاتفاق لتسليم السلاح لهيئة الحشد الشعبي. وكانت مصادر عراقية قالت أن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تناقش تسوية تتضمن نقل أسلحة الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي بدلاً من تسليمها مباشرة إلى الحكومة العراقية. وقالت مصادر عراقية مطلعة إن الموعد المحدد في 30 سبتمبر لن يبقى ثابتاً، مشيرة إلى أن مقترحات لتأجيله تقترب من التحول إلى اتفاق. وفي السياق نفسه كشف مدير مكتب أحد قادة الإطار عن تفاهم بين قوى الإطار ورئيس الحكومة يقضي بتسليم أسلحة الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي، على أن تتولى الهيئة مسؤولية حصر الأسلحة وتخزينها قبل انتهاء المهلة المحددة. ويأتي ذلك كله بعد أيام من زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إلى بغداد، والتي بحث خلالها ملف سلاح الفصائل المسلحة. وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن قليباف طرح خلال لقاءاته مع قادة في الإطار التنسيقي مقترحات بشأن مستقبل سلاح الفصائل، من بينها إبقاء الأسلحة بحوزة الفصائل أو إيداعها لدى هيئة الحشد الشعبي بدلاً من تسليمها إلى الحكومة العراقية. وبحسب 3 مصادر عراقية قال قليباف إنه يرى أن الحكومة العراقية واقعة تحت تأثير الولايات المتحدة، وأن الاحتفاظ بالسلاح قد يكون ضرورياً تحسباً لأي تطورات أو ظروف طارئة.

0: إذن الاشتراطات التي تضعها الفصائل لتسليم سلاحها هي إخراج القوات الأمريكية وقوات التحالف، إخراج القوات التركية، حل البيشمركة. هسه قوات التحالف، القوات التركية، القوات التحالف، قوات الأمريكية والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش أو لمحاربة تنظيم داعش، واللي أتى بدعوة من الحكومة العراقية وبتعاون مع اتفاق الحكومة العراقية، هذا المفروض وكما معلن الآن هو ينتهي يوم 30/9. الوجود القوات التركية، القوات التركية الموضوع أكثر تعقيدا، رغم أنه تركيا تقول أن القوات التركية موجودة ضمن اتفاقية، اتفاقية تعاون قديمة ويا العراق موقعة على ضوءها، وفسرت يعني تفسر بطرق مختلفة من قبل الجانب التركي، وكذلك أيضا يتزامن مع صمت من الحكومات العراقية المتعاقبة حول الوجود التركي في شمال العراق وقواعد تركية، عدد من القواعد التركية في شمال العراق، بالمقابل أيضا حل البيشمركة. هذا الملف يعني موضوع يعني ربطه، أشارت بعض تفاصيل أو بعض التصريحات من يعني الحكومة أو من جهات عراقية وتقارير عراقية أشارت إلى أنه هو يعني قضية، يعني هذه الشروط هدفها هو تأجيل أو دفع موعد تسليم السلاح أو يعني إرباك هذه العملية بشكل عام. لكن هذه الشروط المطروحة حتى الآن، وكان هذا ضمن كلام الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري في المؤتمر الأخير، واللي تحدث به عن تفاصيل تسليم السلاح أو شروط تسليم السلاح من قبل فصائل المقاومة، وبالتالي يجب أن تكون الطريقة هي حفظ كرامة هذا السلاح وكرامة فصائل المقاومة اللي دافعت وحررت العراق في فترة داعش وأيضا ضد الفتن اللي واجهت البلد. شهلا محمد في هذا التقرير.
1: أعلن هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر أن تنظيم السلاح هدف وطني دستوري مشروع، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن القرار يجب أن يكون عراقياً وليس مفروضاً من الخارج. وفي أحدث مواقف العامري اشترط تحقيق السيادة العراقية براً وبحراً وجواً وخروج القوات الأجنبية وفي مقدمتها قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية والتركية، مع بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية وإنهاء وجود الجماعات المسلحة التي تهدد دول الجوار أو تعمل خارج الأطر الدستورية. ولم يضع العامري مطلب نزع السلاح بمعزل عن إعادة بناء المؤسسة العسكرية العراقية، بل ربطه بتعزيز الجيش وتطوير الدفاعات الجوية وتمكين الدولة من حماية أجوائها وحدودها، إضافة إلى إخضاع المنافذ الحدودية والجوية لسلطة الحكومة الاتحادية. ويعكس ذلك تصوراً تعتبر فيه الفصائل أن مشكلة السلاح لا يمكن فصلها عن سؤال أوسع: هل تمتلك الدولة فعلاً القدرة على احتكار القوة وحماية سيادتها؟ أما أبو آلاء الولائي الأمين العام لكتائب سيد الشهداء فذهب أبعد في رسم شروطه، واضعاً 10 بنود للتفاعل مع مسار تنظيم السلاح، أبرزها الانسحاب الأمريكي الكامل من العراق براً وبحراً وجواً، ومنع استخدام الأجواء العراقية في استهداف دول أخرى، وفرض السيطرة الاتحادية على كامل الأراضي العراقية، وإخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني والجنود الأتراك ومجاميع المعارضة الإيرانية من الأراضي العراقية. وتشمل شروط الولائي أيضا إقرار قانوني الحشد الشعبي بما يضمن حقوق مقاتلي وجرحى، وتعزيز الدفاعات الجوية العراقية بقرار عراقي حصرا، فضلا عن تحرير القرار المالي والاقتصادي والسياسي ما وصفه بالهيمنة الأمريكية، وإنهاء تدخل السفارة الأمريكية والسيطرة الاتحادية على حدود إقليم كردستان ومنافذه عبر الجيش العراقي. وتكشف مقارنة مواقف العامري والولائي أن عبارة حصر السلاح بيد الدولة لم تعد بالنسبة إلى الفصائل مجرد مسألة تسليم أسلحة أو دمج مقاتلين في مؤسسات الدولة، بل تحولت إلى حزمة سياسية كاملة تتعلق بتعريف السيادة العراقية نفسها. فالطرفان يلتقيان على ضرورة وجود الدولة، لكنهما يربطان اكتمال هذا الدور بإزالة ما يعتبرونه مظاهر نفوذ عسكري وسياسي واقتصادي أجنبي. ها هذا التحول يضع الحكومة أمام معادلة شديدة الحساسية، فإذا قبلت بالشروط بوصفها جزءاً من تفاوض سياسي، فإن ملف حصر السلاح قد يتحول إلى مفاوضات أوسع حول الوجود الأمريكي والتركي والعلاقة مع أقليم كردستان والقرار الاقتصادي والسياسي، وإذا رفضتها باعتبارها شروطاً تتجاوز صلاحيات الفصائل، فقد يصبح الانتقال من الحوار إلى التنفيذ أكثر صعوبة.
0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وعن محاربة الفساد في الحملة اللي أطلقتها الحكومة العراقية، واللي أيضا تم الإعلان مؤخرا عن مكافآت المبلغين اللي شهدت، يعني كما وصفت في وسائل الإعلام، بانفجار البلاغات اللي تجاوزت 26 ألف بلاغ حول قضايا فساد، حيث تشير بيانات هيئة النزاهة العراقية لأن 26 ألف بلاغ بقضايا فساد وصلت إلى الهيئة خلال الأشهر الماضية في رقم غير مسبوق، يعكس اتساع انخراط المواطنين في كشف شبهات الفساد والإبلاغ عنها. أيضا يأتي هذا الارتفاع في سياق حملة صولة الفجر التي أطلقها رئيس الوزراء الزيدي في حزيران الماضي، والتي دفعت آلاف العراقيين إلى استخدام منصات التواصل للإبلاغ عن شبهات تتعلق بالمال العام. تظهر مراجعة منشورات على منصة أكس وفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أن جزء كبير من البلاغات تأتي من مواطنين أو من موظفين حكوميين أو مواطنين يشتكون من عقود مشبوهة ومن عمولات، يعني أو ابتزاز إداري يعني ضمن هذا السياق. وأيضا تبدأ هذه التحديات في التحقق من المعلومات وفرزها، تشير مصادر قضائية لأن جزءا من البلاغات يتبين لاحقا أنه كيدي أو بهدف أو يهدف إلى تصفية حسابات شخصية، ما يفرض على الجهات المختصة التدقيق قبل إحالة الملفات إلى القضاء. أيضا كما تواجه الهيئة مطالب متزايدة بتعزيز حماية المخبرين، خصوصا بعد تسجيل حالات تهديد للمواطنين قدموا معلومات حساسة، ويستخدم جزء من هذه الحماية للقانون مكافحة المخبرين أو مكافأة المخبرين لعام 2008 الذي وضع حافزا ماليا للمواطنين الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى استعادة الأموال أو كشف جرائم السرقة والاختلاس والتزوير والفساد الإداري. وينص القانون على مكافأة تصل إلى 5% من قيمة الأموال المستعادة مع ضمان سرية هوية المخبر. مع تصاعد البلاغات وتزايد الضغط الشعبي اللي تبدو المؤسسات الرقابية أيضا أمام اختبار صعب، حيث تحويل هذا الزخم الشعبي إلى نتائج ملموسة دون أن تتحول كثرة الملفات إلى عبء يعطل مسار التحقيق.

وأيضا في ملف مكافحة غسيل الأموال والفساد أشار مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حسين علي حسين في تصريح صحفي واللي من خلاله حدد الحد الأقصى المسموح للمسافرين بحمله من المبالغ المالية والنقدية، مشيرا إلى حظر إخراج أكثر من 20,000 دولار خارج البلاد. حسين أوضح أيضا إلزام المسافرين بالإفصاح عن الساعات الفاخرة ذات المبالغ العالية ويتم لمنع استخدامها كأداة لتهريب الأموال، مؤكدا أن الخزانة الأمريكية لا تتدخل بقضايا الفساد والجرائم المحلية ويتم التعاطي مع معلوماتها كمصدر لاستئناس فقط. يقول أيضا أن الهيئة العامة للجمارك ألزمت الاستفسار من المسافرين عن المبالغ التي يحملونها، حيث أصدر مجلس مكافحة غسيل الأموال الضوابط الخاصة بنقل الأموال والتي تنص على أن أي مواطن عراقي مسافر يحمل مبلغ من 10,000 إلى 20,000 دولار يجب عليه التصريح عنه، في حين أن ما يزيد عن 20,000 دولار غير مسموح به إطلاقا، مشيرا إلى أنه تأتي بعد ذلك الأدوات المالية كالساعات ذات المبالغ العالية التي تستخدم سابقا في إخراج الأموال وتحويلها إلى نقد كأحد طرق غسيل الأموال في الكثير من البلدان. أضاف أيضا أن الجمارك تسأل المسافر في حال وجود شكوك حول حمله عددا من الساعات الثمينة لنقلها للخارج، حيث يتوجب عليه ملء استمارة الإفصاح وأرسالها إلى مكتبنا لنقوم بردنا وبالتحري عن الأموال هذا الشخص. يتابع أيضا ما فيها فيما يخص قضايا الفساد والجرائم والتعامل الدولي، فلا علاقة للخزانة الأمريكية بقضايا الفساد والجرائم والشائعات والمخدرات داخل العراق، وهي لا تمتلك قوائم خاصة بها، وما يصدر عنها نستأنس به كمصدر المعلومات فقط، بينما يتعامل مكتبنا رسميا مع الوحدات النظيرة في كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة.

وننتقل إلى الملف الإقليمي وآخر التطورات، حيث بعد أسابيع من الهدوء النسبي عادت الولايات المتحدة لاستخدام القوة ضد إيران، لكن هذه المرة في واحدة من أكثر الملفات حساسية في المنطقة هو مضيق هرمز، حيث استهدف الجيش الأمريكي ليلة الأحد الماضي قوات تابعة لحرس الثور الإيراني شوهدت في جزيرة لارك وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بإلغام بحرية داخل المضيق، وهي تقنية جديدة تستخدمها القوات الإيرانية لزرع الألغام من خلال الصواريخ. وبينما أكدت واشنطن أن الضربة كانت محدودة ودقيقة واستهدفت تهديدا وشيكا، طرحت نوعيتها تساؤلا هاما: هل بات تأمين مضيق هرمز ومنع إيران من تهديد حركة التجارة والنفط أولوية في الوقت الحالي بالنسبة لواشنطن؟ الضربة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمدنيين حسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني. وردا على الهجوم، أطلق الحرس الثوري الإيراني الذي صواريخ باليستية على قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن، وأعلن الجيش الأردني في بيان أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر الاثنين ثمانية صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من تدميرها قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. بالمقابل رفضت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقديم مزيد من الإيضاحات بشأن العمليات الأخيرة، واكتفى البيت الأبيض بإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي اللي صرح بها لمراسل شبكة فوكس نيوز بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة بعد محاولاتها الأخيرة ضرب قواعد أمريكية في الأردن. تأتي الضربة بعد إعلان الجيش الأمريكي أنه تم الأسبوع الماضي عملية إزالة الألغام البحرية من الممرات الملاحية الدولية في المضيق، وتعطي هذه التطورات انطباعا بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بإعادة زرع الألغام في المنطقة بعد التحذيرات الصارمة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي توعد فيها أي قوة إيرانية تحاول زرع الألغام أو زرع ألغام جديدة بالتدمير الفوري.

تشير هذه العملية إلى الجهد الخاص الذي تتطلبه عمليات مواجهة تهديدات الألغام، حيث تقول مصادر أن التعامل مع الألغام، أو مصادر عسكرية أمريكية تقول أن التعامل مع الألغام يتطلب جهدا ميدانيا مباشرا لتحييدها، سواء عبر أنظمة غير مأهولة تنشر بالقرب من مصدر التهديد، أو أنظمة مأهولة تعتمد على المروحيات والغواصين والثدييات البحرية القادرة على رصد الألغام. أيضا مصادر عسكرية ترى أن التطور الأخير هو تحول في السياسة الأمريكية، فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية ركزت الولايات المتحدة على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة ناقلات النفط، وتأتي هذه الخطوة منسجمة تماما مع ذلك الهدف وفق تصريحات رسمية أمريكية. ومنذ انطلاق العمليات العسكرية هذه ركزت الجيش الأمريكي على منع إيران من زرع الألغام أو زرع ألغام جديدة ضمن التزامات واشنطن بحماية حرية الملاحة ومعارضتها لأن تدعي دول ما سيادة مطلقة لا ينازعها فيها أحد على هذا الممر المائي. واشنطن رفضت أو فرضت حصارا بحريا صارما على السفن الإيرانية، وتفيد أحدث البيانات بيانات القيادة المركزية أنه حتى 27/8 عملت القوات على تغيير مسار 75 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن واعتلاء سفينتين لضمان الامتثال. لكن اللافت أيضا أن الضربة جاءت بعد فترة توقف للهجمات، والمرة الأخيرة التي كاد فيها الجيش الأمريكي استهداف أكد فيها أنه استهدف إيران كانت يوم 29 يوليو، وحين أعلن عن توجيه موجة مكثفة من الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري بما في ذلك مواقع المراقبة والدفاع الساحلي. أيضا خلال الفترة الماضية تحولت سياسة الإدارة الأمريكية نحو زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران وحلفائها بدلا من الاعتماد فقط على العمل العسكري في مسعاها لإنهاء الحرب مع إيران، وهذا ما حدث في الضربة الأخيرة. فقد كانت محدودة نسبيا وعملت بشكل مباشر على منع إيران من شن هجمات تحمل بالصواريخ ألغام تزرع في مضيق هرمز. أيضا ينبغي كما تشير بعض التقارير في هذه المرحلة زيادة التركيز على إعادة فتح المضيق ومنع إيران من فرض إرادتها على الحركة الملاحة، خاصة في ظل المخاوف على أمدادات الطاقة مع قرب دخول فصل الشتاء كما ترى تقارير أمريكية.

بالمقابل قال الرئيس الأمريكي مسعود بازكشيان إن طهران ستعود فورا إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها في حزيران الفات مع الولايات المتحدة في حال التزمت واشنطن بالاتفاق الهادف لإنهاء الحرب. ونقل الموقع الرئاسي الإلكتروني عن بازكشيان قوله خلال قمة منظمة شنغهاي التعاونية التي تستضيفها قرغستان، أعلن صراحة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حال عادت الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم ستتخذ فورا إجراءات مماثلة. أيضا جهود دبلوماسية كثيرة أفضت إلى وقف إطلاق النار في نيسان تلافي منتصف حزيران توقيع مذكرة تفاهم كان يفترض أن تمهد لمباحثات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، لكنها انهارت مع استئناف الطرفين للأعمال الحربية لفترة وجيزة في مطلع تموز، فيما أعلنت واشنطن أخيرا حربا اقتصادية لم يسبق لها مثيل كما وصفتها على طهران. وجاءت تصريحات بازكشيان هذه في وقت لا يزال مضيق هرمز الاستراتيجي يشكل نقطة النزاع الرئيسية في الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة، فيما استأنف الجانبان الاثنان تبادل إطلاق النار عقب أكثر من شهر من الهدوء النسبي.

0: لماذا استهدفت هذه الجزيرة جزيرة لارك في هذا التصعيد الأخير الأمريكي ضد إيران، وماذا يوجد في هذه الجزيرة، وإلى ماذا أضفت هذه الضربة، وما هي تداعياتها؟ كل هذه الأسئلة ربما في ورقة عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تسببت الضربة الأمريكية لمنصات إطلاق الصواريخ الإيرانية في جزيرة لارك بمضيق هرمز في تفجير موجة جديدة من التصعيد العسكري. سارعت طهران على إثرها إلى رد هجومي سريع استهدف مواقع وتمركزات تضم قوات أمريكية في كل من الأردن والإمارات. هذا التحول السريع في جغرافيا الصراع يعكس صراعا عميقا حول قواعد الاشتباك، فبينما تحاول واشنطن إحكام خطتها في الجمع بين الضغط الاقتصادي المتصاعد والحصار البحري، تتجه طهران إلى استراتيجية الرد الهجومي السريع المرتكزة على توسيع جغرافيا الاستهداف العسكري. بدأت موجة التصعيد الأخيرة عندما نفذت القوات الأمريكية ضربة استهدفت منصات إطلاق إيرانية في جزيرة لارك بمضيق هرمز. وترتكز السردية الأمريكية على أن العملية كانت تدخلا وقائيا دقيقا لمنع الحرس الثوري الإيراني من إعادة نشر ألغام مائية في مسارات الملاحة الدولية عبر رجمات صواريخ متطورة. واشنطن ركزت على تحييد تقنية إيرانية جديدة لزراعة الألغام عن بعد بواسطة رجمات صواريخ بعيدة المدى، حيث أن لجوء طهران لفتح جبهات الرد الاستباقي يعكس رغبتها في التمسك بزمام المبادرة لتصدير ضغوط الحصار الاقتصادي والشارع الداخلي نحو مواجهة خارجية. وعلى خلاف القراءات التي تروج لوجود انقسام داخل مؤسسة القرار الإيرانية، سدد الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور عباس خميار على أن المؤسسة الإيرانية تقف خلف موقف سياسي وعسكري موحد يدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي. وأكد خميار أن سرعة تبني وزارة الخارجية الإيرانية لبيانات الجيش والحرس الثوري تعكس تحولا رسميا في العقيدة الدفاعية الإيرانية نحو الرد الهجومي المباشر وقطع يد العدوان، معتبرا أن وجود القوات الأمريكية وانطلاق هجماتها من قواعد إقليمية يشرع استهداف تلك القواعد كإجراء دفاعي رادع. وتؤكد المعطيات أن الجانبين الأمريكي والإيراني دخل مرحلة جديدة من حرب الإيرادات، فواشنطن تسعى لإحكام الحصار البحري والمضي في الخيار الاقتصادي الحاد مدعوما بضربات موجهة، في حين تصر إيران على رفض التهدئة البحرية وإرسال رسائل نارية مفادها أن التكلفة لن تقتصر على مضيق هرمز، بل ستشمل الانتشار العسكري الأمريكي وحلفائه في المنطقة بأكملها.

وأيضا في تداعيات الحرب الإقليمية في المنطقة وأطرافها المتعددة، دول كثيرة بدأت يعني وأراء حتى لو لم تكن توجهات رسمية ترفض الحرب الأمريكية الإيرانية ولا وتريد بأي شكل من الأشكال إنهاء هذه الحرب، حتى دول الخليج. لكن المنظومة الأمنية الصهيونية الإسرائيلية تقدر أن واشنطن أيضا بالمقابل لا تريد حاليا الدخول في مواجهة شاملة مع إيران، فيما كشف مصدر عسكري إسرائيلي عن دولة واحدة فقط معنية بإعادة استئناف الحرب ضد إيران. وحسب ما ذكرت صحيفة معاريف الصهيونية بأن المصلحة الأمريكية في الوقت الحالي هي كسب الوقت حتى شهر نوفمبر موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. وفقا لما نقلت الصحيفة العبرية عن مصدر من المنظمة والمنظومة الأمنية الصهيونية، فأن إيران أيضا لا ترغب في خوض مواجهة عالية الشدة، لأنها يعني يبدو يعني لا تريد فتح جبهات جديدة مع الكيان الصهيوني، وهي تدرك أن هجوما كهذا سيجرها إلى حرب عالية الشدة. ويدركون الإيرانيون أن إيصال رسالة بالنيران الانتقامية فعال من وجهة نظرهم عندما يطلقون النار على دول الخليج والأردن. وقال المصدر أن لقد أطلقوا النار عليهم في كل مكان وموقع، وفضلت هذه الدول احتواء الهجمات وعدم شن هجوم على إيران. وصرح مصدر عسكري لصحيفة معاريف العبرية بالقول هناك عدة أسباب لذلك، أهمها أن هذه الدول تريد الحفاظ على أسعار النفط والوقود. وأضاف في خريطة المصالح إسرائيل وحدها معنية بتجديد الحرب مع إيران، وهم يعرفون ذلك جيدا في إيران، ولذلك فإن آخر مكان سيطلقون النار باتجاهه هو إسرائيل. أشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على أعلى مستوى من التأهب، ونقلت عن مصدر عسكري قوله أن الحفاظ على مستوى التأهب مرتفع إلى هذا الحد لأسابيع وأشهر طويلة يشكل تحديا هائلا، ويتطلب ذلك وضع منظومة الدفاع الجوي في حالة انتشار وجاهزية قصوى، كما يتطلب إبقاء أسراب الطائرات في حالة تأهب على مدار الساعة لعدة أشهر. والتأهب ليس في مجال الدفاع فقط، بل أيضا في الاستعداد للمواجهة خلال فترة زمنية تكاد تكون فورية. وأضاف المصدر بأن منظومات التأهل لا تقتصر على السلاح الجوي، بل تشمل انتشار واسع في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاحتلال الصهيوني. ويأتي هذا التطورات أو تأتي هذه التطورات في عقاب تصعيد شهدته المنطقة مطلع الأسبوع الحالي بدأ بتبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حيث استهدف الجيش الأمريكي جزيرة كلارك الإيرانية. وصرح مسؤول أمريكي بأن واشنطن رصدت منصات إطلاق إيرانية تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية. وردت إيران باستهداف قوات متمركزة في الأردن وقاعدة المنهاد الجوية في الإمارات، ونفت طهران الرواية الأمريكية ووصفتها بأنها اختراق وخيال، مؤكدة أن المواجهة لم تكن مرتبطة بزرع الألغام.

0: مستمعينا نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: تناهم العالمي. ويا انزهوم تناهم الجمال والاطمئنان.
1: انزهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: خليكم ويانا على الموجة اف ام اذاعة تايم سكوير.
1: تايم سكوير اف ام، روعة المشاعر وسحر الخيال.

أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير اف ام. طيب الوقت نتمناه لكم برفقتنا. طيب الوقت نتمناه لكم برفقتنا.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

102.5 راديو تايم سكوير FM، صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط ثبتها على 102.5 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاجون
1: مزاجون
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرحي
0: بطعم البرحي
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة في موجة.

من بين شناشيلها انطلقنا ومن شطها نسجنا أنغامنا. راديو التايمز سكوير أف أم، موجة مدينتنا.

0: خليكم ويانا على الموجة اف ام اذاعة تايم سكوير.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في عالم القراءة، عالم الأدبي والفكري والفنون. حلقة نرحب فيها بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم في كل مكان. نرحب بالسيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM، واللي يسمعنا من تطبيقات الهاتف المحمول داخل وخارج العراق. يا ربي تكونون جميعا بخير. اليوم حلقة جديدة من مجاز، ورح نتناول بيها في بداية الأمر رح نتناول موضوعة مهمة وموضوعة هواي تتكرر بحياتنا اليومية، ثيمة تتكرر بحياتنا اليومية، ألا وهي الانتظار. الحياة بشكل أو بآخر أحبتي أصدقائي هي انتظار، هي مجموعة من الانتظارات. وانت طفل صغير منتظر أنه تكبر، منتظر يجي العيد، من تكبر تنتظر أنه تتزوج تدخل كلية، اللي خلص كلية ينتظر أنه يتعين. الحياة قاعة انتظار، انتظار الامتحانات، رسالة دزيتها تنتظر الرد عليها، تنتظر الترقية، تنتظر نتيجة تحليل طبيب، تنتظر أن تهدأ الأوضاع، أن يتغير من نحب، ننتظر الفرصة حقيقة التي لم تأتي بعد، أو اللحظة المناسبة اللي نبدي فيها أشياء نحلم بيها ونتمناها. حياة عبارة عن انتظار، لكن المفارقة أنه إحنا ما نسمي الانتظار انتظاراً، نسميه حكمة، نسميه صبر، نسميه واقعية، نسميه رضا. أحيانا يصير خلط بالمفاهيم، نسميه قناعة. واحد ينتظر الفرصة، ولما ما يتأمل بهاي فترة الانتظار، لأنه هو ما مفكر بيها كانتظار، هو مفكر بيها كرضا، كواقعية، كقناعة، كصبر، كحكمة. المشكلة مو هنا، لأن الانتظار حتمي، الانتظار ضروري، الانتظار جزء من الحياة. لكن المشكلة في أننا نعيش الانتظار بدون وعي، أو نعيشه أو لا نعيشه بوعي. نقضي وقت ضخم من حياتنا دون أن نسأل ماذا يفعل بنا هذا الانتظار، ماذا يغير فينا هذا الانتظار، وهل هناك انتظارات، أنواع من الانتظارات، انتظار ينضج يغير، وانتظار يجمد ويكلس الإنسان. هذه حلقة راح نبديها عن الانتظار. مرحبا بكم في مجاز.

أصدقائي، الانتظار إذا أريد نتأمله كحالة وجودية، كحالة فلسفية، حقيقة العلماء والفلاسفة فكروا في الانتظار، تحدثوا عن الانتظار، وكانوا يميزون بين نوعين من الزمن. تعرفون علاقة الانتظار بالزمن؟ أولا الزمن الخارجي اللي هي الساعات والدقائق والثواني اللي نقيس بها، يعني القابلة للقياس اللي نقيس بها الأشياء، تقيس بها غرفة، يعني غرفة الانتظار في العيادة، تقيس بها وانت قاعد على الحلاق أو يم الحلاق تنتظر. وأكو هذا الزمن الخارجي. الزمن الداخلي هو ما يعرف فلسفيا بالديمومة، وهذا مصطلح سمى الفيلسوف الفرنسي هنري بريكسون. شنو هي الديمومة؟ الديمومة هو الزمن كما يعاش من الداخل، وهذا الزمن حقيقة لا يسير بنفس وتيرة الساعة أبدا. يعني شلون نقول، مسألة نسبية قريبة عن النسبية، يعني ساعة انتظار أنت قاعد تنتظر تحليل طبي أو نتيجة طبية تبدو ثقيلة جدا كأنها يوم كامل، بينما ساعة مع شخص تحبه تمر وكأنها دقيقة. هذا هو تفسير بسيط للديمومة. الانتظار يشوه أو يؤثر الزمن على الزمن الداخلي، يمدده، يثقله، يخلي اللحظة الواحدة ثقيلة، تحمل ثقل ما قبلها وتحمل قلق ما بعدها، هذا الانتظار. لكن مثلا إذا أريد أضرب، أنا الشخص اللي ينتظر نتيجة مقابلة عمل، بيقول له مقابلة عمل النتيجة راح نطعك إياها ورا يوم يومين، هذا حقيقة ما يعيش الوقت هذا كيوم يومين، يعيشه معلق، يعيش في حالة تعليق مزمن، يعني لا يستطيع يخطط لشيء، لا يستطيع أن يتوقف عن التفكير، وكل إشعار يعني يخلي يدق قلبه يدق، كل رنة هاتف عباله والله جاله جواب. الانتظار حالة ثنائية، يعني دائما أكو فد طرف ينتظر وطرف ينتظر، وهاي العلاقة تقول أشياء وأشياء عن موازين القوى بين الطرفين. يعني اللي ينتظر في غرفة الانتظار واللي قاعد ينتظر مدير عام يمتى يسمح له أنه يتخله، اللي ينتظر الرد ومن يقرر الرد، اللي ينتظر القرار ومن يقرر القرار، هذا كله حقيقة أكو يكون انتظار مفروض، هذا انتظار مفروض من الخارج، وبالتالي يحمل بداخله رسالة ضمنية عن المكانة، عن قيمة الشخص. ولهذا نشوف احنا بعض الانتظارات مذلة، كناس يتركون المكان ويطلعون ومغاضبين حتى قبل أن تعرف نتيجة الانتظار مالتهم.

أردنا نضرب مثل، أنت مثلا موظف يقعد ساعة في غرفة الانتظار حتى يدخل المدير، يريد يقابل المدير العام، بعدين يدخل وشوف المدير العام يوقع على أوراق، يقلب بالتليفون مات، ويذبلح شايتين إليه، آه الله بالخير شونك حبوبي ما أدري شنو، يرجع يوقع أوراق، يشرب له شاي، يدخل له جيجارة. حقيقة هنا هذا إعلان ضمني واضح لمن يملك الوقت ولمن يملك السلطة ومن لا يملك الوقت ولا يملك السلطة. وفي المقابل لما أنت تنتظر محبوبك في مطعم أو في كوفي وهو يتأخر دون أن يرسل رسالة، هنا يصير أكو نزاع أو تساؤل داخلي أنه من منا وقته مهم. ولهذا شفت الأحباب يتعاتبون مرات، ليش ما دزيت لي، ليش ما قلت لي يتأخر كذا، وكلا والله متجاوزين هاي المسألة. بيكت في عام 1953 عرضت مسرحيته في انتظار جودو لأول مرة في باريس، شخصين، واحد اسمه فلاديمير وواحد اسمه استراجون أعتقد إذا ما ناسي، قاعدين تحت شجرة وينتظران شخص اسمه جودو، لا يعرفان لماذا ينتظرانه، ولا يعرفان إن كان سيأتي أو ما يأتي، ولا يعرفان ماذا سيفعلان إن جاء. جودو ما يجي لا بالفصل الأول ولا يجي بالفصل الثاني، وتنتهي المسرحية كما بدأت. النقاد حقيقة اللي أرادوا تفسير واضح لجودو أربكهم صامويل بيكيت بقوله إنه لو كان يعرف من هو جودو لكان قد كتب ذلك في المسرحية. تصريح هو طبعا بيكيت لوتي مو سهل، يعني لأن جودو هنا مو شخص محدد، هو كل ما ننتظره من دون أن نعرف تماما ما هو، الفرصة، الإنقاذ، التغيير، فكرة المخلص، الحياة الحقيقية، الترقية، تحقيق الأحلام. والرسالة الأكثر إزعاجا في هذه المسرحية أنه شخصيتين كانت تدري أنه جودو ربما ما رح يجي، لكنهم لم يكونوا يستطيعان أن يتركا الانتظار، لأن الانتظار حتى الانتظار العبثي ترى أسهل من أنه أنا أواجه السؤال اللي يقول ماذا لو توقفنا عن الانتظار. هذا سؤال ثقيل، يا بتجي سواء أنا أنتظر الفرج، أنتظر تتصلح الأحداث، أنتظر واحد مخلص يجي ويبدل حال العراق ويطرد الفاسدين والدولة ترجع، أنتظر انتظار عبثي أحيانا. بس هذا الانتظار العبثي يعني يحميني من أنه أنا أقول لك يا ببطل انتظار، روح شوف لك حل، سوي روحك حل.

0: في دراسات علم النفس كان حقيقة موضوع الانتظار أضاء أو بيّن حقائق كاشفة بشكل مدهش. أكو باحث اسمه أرس ماوس في دراسة نشرتها مجلة العلوم النفسية شاف أنه الانتظار غير محدد المدة ينتج قلقا أشد بكثير من الانتظار محدد المدة. يعني حتى لو كان الانتظار المحدد المدة أطول زمنيا لكنه محدد فأقدر أنا أتعامل وياه، بمعنى أنه أنا أنتظر 5 ساعات الطيارة بس أكو موعد دقيق، طيارة الساعة 5 العصر طير وأنا الساعة 12 أنتظرها 5 ساعات، أخف علي مما أنتظر مثلا شيء قالوا لك والله أنا بعد ساعة ساعتين أو 3 ساعات ما أدري، يجوز 3 ساعات ونص ما أعرف، والله يجوز أندز لك خبر على مود تحليل أو أمر لك أرد أمر لك، أنا شايفين هذا يقول لك أمر لك وما يحدد بالساعة، يجي بعد شوي فد شوي ورا 4 يابا ورا 4 إيش قد 4 و5 4 و1/4 4 و5 4 و5 ماكو، هاي الساعتين على ما يجي هذا أصعب نفسيا من 5 ساعات مات المطار. ليش؟ لأن الدماغ يحتاج إطار زمني يشتغل به، في غياب الإطار الزمني يظل الدماغ في حالة استنفار مفتوحة وهاي طبعا تستنزف الطاقة باستمرار. ولهذا تشوفك عبارة مثلا من تقابل أو من هذا يقول لك احنا نخابرك، شايف من واحد يقابلونه بالعمل يقول له احنا نخابرك، هاي عبارة مزعجة، يعني هم لو يرفضونه بنفس القاعدة يقولوا يا با احنا شفناك وما اقتنعنا بيك ان شاء الله في فرص افضل ما يقولوا راح نخابرك، يعني راح يبقى خطيه المسكين 5 ايام 10 ايام اسبوع شهر شهرين محبط. فبالتأكيد هو يفضل الألم المباشر اللي ينتهي سريعا أحسن من الانتظار معلق هالشكل. يعني شلون طالب مثلا طالب يعرف من البداية أنه هو رسب بالامتحان، هذا راح يتعافى أسرع إذا مثلا طالب بعد ليه سينتظر نتيجته ما يدري ما يعرف أرضه من سما، رسب ما رسب إيش قد واقع إيش قد يقدر يعيد السنة ما يعيد السنة، بينما هذا الأول معرفة من البداية. هاي أيضا من إشكاليات الانتظار. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يعطينا أبعاد أخرى، نتكلم عن الانتظار والأمل مثلا، نتكلم عن الانتظار الفردي مقارنة بالجماعي. خلينا نذهب إلى هذا التقرير ونرجع في مجاز حياكم الله.
1: هل الانتظار شر مطلق؟ الفيلسوف الألماني إرنست بلوخ كرس كتابه الضخم مبدأ الأمل لفكرة أن الإنسان كائن ينتظر فطريا لأنه كائن يأمل. والأمل بمعناه الفلسفي عند بلوخ ليس تمنيا سلبيا، هو توجه نشط نحو ما لم يكن بعد. الانتظار الصحي هو الذي يحول اللحظة الراهنة إلى استعداد وتهيؤ لما سيأتي، لا يجمد الحاضر بل يغذيه بطاقة ما ينتظر. الحامل التي تنتظر مولودها 9 أشهر لا تجمد حياتها، تستعد تهيئ تحلم، وهذا الانتظار يمنح كل يوم معنى وإطارا. وحين يأتي المولود كان الانتظار جزءا من التجربة لا عائقا أمامها. ثم تنوع من الانتظار أكثر ثقلاً من الانتظار الفردي هو الانتظار الجماعي. المجتمعات التي تعيش في أوضاع غير مستقرة تنتج ثقافة انتظار جماعي لما تتحسن الأوضاع، لما تحل المشاكل، لما يجيء من يصلح. وهذا الانتظار الجماعي حين يطول ينتج ما يسميه علماء الاجتماع العجز المكتسب، الشعور بأن الفعل الفردي لا قيمة له ما دام الإطار الأكبر لا يتغير. مارتن سيليغمان الذي طور نظرية العجز المكتسب في 60s بدأ بتجارب على حيوانات تعلمت أن صعقات كهربائية ستأتي بغض النظر عن ما تفعله، وحين أتيح لها لاحقا مخرج لم تستخدمه، تعلمت ألا فائدة من المحاولة. المجتمعات التي تنتظر طويلا دون نتيجة تتعلم أحيانا نفس الدرس، وتتوقف عن المحاولة حتى حين تتاح الفرصة. فالعراق نمط متجذر في تجربة أجيال، جيل انتظر نهاية الحرب، وجيل انتظر رفع الحصار، وجيل انتظر أن يأتي التغيير بعد 2003، وجيل يعيش الآن في انتظار كهرباء مستقرة وخدمات حقيقية وفرص عمل تستحق الموهبة. هذا التراكم من الانتظار الجماعي غير المكتمل ينتج علاقة معطوبة مع الزمن. الإنسان الذي خذله الانتظار مراراً يتعلم ألا يخطط بعيداً، وأن لا يأمل كثيراً، وأن لا يستثمر في مستقبل قد لا يأتي كما تصوره. وهذا الحذر الذي كان يوماً حكمة بيولوجية للنجاة يصبح عائقاً في أوقات الاستقرار النسبي، لأنه يمنع من الاستثمار فيما ينتج حتى حين يصبح الإنتاج ممكناً.
0: الحلو بالفلاسفة الرواقيين أنهم قدموا إجابة على موضوعة الانتظار، عندهم رأي بي. هم الكاتب ماركوس أوريليوس اللي كتب في مذكراته: افعل ما بيدك واقبل ما ليس بيدك وعرف لنفسك الفرق بين الاثنين. إذا أريد نطبق هذا المفهوم على الانتظار بمعنى مثل ما قال بالتقرير الاستعداد، الانتظار ناخذه بمعنى الاستعداد، أكون انتظار واعي، أن نتهيأ، أن نعمل في الوقت المتاح لنا. أكو أشياء في الانتظار هي ليس بأيدينا، توقيت ما ننتظره، قبول هذا الجزء من اللعبة مع الانتظار، أنه أحيانا بالانتظار لا يوجد شيء مضمون، ما عليك أن تفعله أن تعمل بالمتاح، تنتظر نتيجتك، اللي عليك أنه تدرس، اللي عليك أنه تنتظر أنه أولادك باشر عقبة يجاوبوك، يعني يجازوك بالإحسان، اللي عليك أنه تحسن الآن، تحسن إليهم، تربيهم بشكل جيد. لأن الانتظار الصحيح أو الانتظار الواعي أو الانتظار الصحي مو أنه أنا أقعد أنتظر نهاية الانتظار شو وقت يخلص. الانتظار الصحي أنه أنا أعيش الحاضر بكل ما فيه، بكل ما تعني كلمة معيشة الحاضر. نعم أحتفظ بالبوصلة بالتواصل مع ما ينتظر، لكن لا أرهق نفسي بمسألة الانتظار وأؤجل حياتي تماما من أجل أنه أنتظر تتحسن الأوضاع، وأنا أعمل على تحسين الأوضاع. يعني إحنا هسه واقعنا العراقي، فلوس ماكو وأزمة اقتصادية، علينا أن نتوقف عن الشكوى، علينا أن نضغط باتجاه الحلول. كل واحد بينا هو جزء من دائرة، من مؤسسة، جزء من رأي عام، عليه أن يحرك المجتمع ويحرك المؤسسات الدستورية من أجل أن تجد حل، البلد لا يضيع من يمنه. ولازم نعرف أنه هذا الوقت، وقت الانتظار، هذا عمر، زمن حقيقي نعيشه أو نضيعه، لازم نعرف الفرق. ولهذا احنا قلنا في بداية المحور أكون انتظار واعي وأكون من ينتظر بلا وعي. فالفترة أو المشكلة مو بطول الانتظار أو قصر الانتظار، الفترة بما نفعله ونحن ننتظر، مو نروح نعلق حياتنا بانتظار جودو اللي يمكن يجي ويمكن ما يجي. أكو أخطار في مسألة فكرة أنه أنا أنتظر الجيل الجديد أنه يصحح لي، أنتظر الآخرين يصححوا لي، أنتظر الدولة تعدل، بينما احنا نعرف أنه احنا كل واحد بينا جزء من المؤسسة الكبرى، جزء من النظام الكبير اللي شكل الدولة والمجتمع والأسرة.

نعم أصدقائي، حياكم الله من جديد في مجاز من راديو تايمز سكوير، ومعي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. في قراءة لكتاب الدكتور عبد الجبار الرفاعي، عنده كتاب اسمه دروب المعنى. هذا كتاب حقيقة فيه مراجعات، فيه أفكار ربما كاتبها المفكر، هذا مفكر إسلامي عبد الجبار الرفاعي، معروف حقيقة أنه هو كتاباته في بعضها تتجه إلى الجيل الجديد، محب للجيل الجديد، مدافع عن الجيل الجديد، ويحاول أن يقارب أفكار إلها علاقة. في هذا الكتاب هو عنده محاولة يتحدث عن التغول، ظاهرة التغول في المقدس، مسألة علو الأقطاب، مسألة توثين فكرة الرموز، وأيضا يتحدث عن مآلات التصوف. هي حقيقة محاولات في هذا الكتاب إلى إعادة الدين إلى حقل الطبيعي كرسالة روحية نقية بين الإنسان وخالقه. أنا راح أمر على مجموعة من الاقتباسات من كتاب دروب المعنى، وهو للمفكر العراقي وأستاذ الفلسفة الإسلامية دكتور عبد الجبار الرفاعي. يقول الكلام للدكتور عبد الجبار: التربية على تحريم الفنون السمعية والبصرية تطفئ الحاسة الجمالية وتعجز الإنسان عن تذوق جماليات الوجود. في اقتباس آخر يقول: التاريخ يعكس المتخيل أكثر مما يعكس الوقائع والحوادث والمواقف والواقع في زمان ومكان ماضي. المتخيل مرآة أحلام الإنسان ومطامحه وأوهامه. الاقتباس الآخر يقول: الدين ليس بديلا عن الطب النفسي. بعض الناس مصابون بأمراض نفسية وأخلاقية، تراهم يكثرون من الصلوات والأذكار لكنهم عدوانيون، يكرهون الناس ويسلقونهم بألسنة حداد ويؤذونهم متى وجدوا الفرصة. يعني مو بالضرورة الإنسان يكون عنده مظاهر دينية، لكن المفروض يكون سلوكه أخلاقي ديني يعكس سلوك جيد عند الناس. يكمل عبد الجبار الرفاعي يقول: من حق أي إنسان أن يتحدث عن أي شيء يعرفه، وليس من حق الجاهل أن يتحول إلى معلم يتحدث للناس عن أي شيء لا يعلم عنه شيئا. طبعا هذا واحدة من أمراض زمننا، من أمراض عصرنا، أنه الكل يفتي في الكل، كل شيء الكل يتحدث ويقول ويتكلم ويناقش ويجادل، وفي أشياء هو لا يعلم عنها شيء، لا دارسها لا يعرفها، وهذا مسبب فوضى كبيرة. أنا أدخل على الفيسبوك أشوف مثلا واحد كاتب عن البروفايل مال تشاعر، تدخل تشوفه يحكي بالطب بالعيون، طب العيون، تكتشف أنه هو طبيب عيون، يابا مو مشكلة شاعر وطبيب عيون عادي. مرة شوية نزل فيديو، تنزل بصفحته تلقى فيديو عن علم النفس، تلقى آراء عن منظومة الزواج، تلقى آراء عن مآلات الحياة والموت، وهو باوع عليه عمره في منتصف العشرينات. أنا أدري هذا الكلام ممكن يزعل الشباب من يمي، بس شوية نهدأ أخوان حبايب، شوية نهدأ. يعني ترى أنا أفهم أنه أنت عندك إحساس أنه أنت تفهم كل شيء، وأنت واعي، وأنت حال الخبرة اللي عندك والمعلومات اللي عندك والمعرفة اللي عندك حالها حال أبو الستين وأبو السبعين، بل تتفوق عليه. أنا أدري بهذا الشيء لأن أنا مريت بهاي الحالة مثلك. أنا هم من كنت صغير عمري 20 سنة كنت أحس روحي أفهم من أبو السبعين، بس هذا الشعور وهمي. يعني هذا الشعور ينقص التجربة الحياتية، الاندكاك بالحياة، لأن الاندكاك بالحياة راح يراويك أحيانا، مو أحيانا، راح يراويك دائما أنه الممارسة الحياتية تفاصيل بيها تخليك يعني تغير وجهة نظرك عن هواي من الحقائق.

0: نرجع من الموضوع. يقول دكتور عبد الجبار: بتلقين التلميذ يشعر أن لا حقيقة خارج المقررات التي يتلقاها في المدرسة. رفض للتلقين، وإحنا حكينا ضد التلقين كثيرا. اقتباس آخر: يجري التشهير بكل باحث يعمد إلى إفشاء عمليات تزوير نصوص ومقالات ووقائع الماضي. كلام محترم جدا. اقتباس آخر: مكافأة الحب هي الحب، ما يطلبه الحب هو الحب، لا يرتوي الحب إلا بمزيد من الحب، يتسع القلب ويضيء ويبتهج كلما اتسع فيه فضاء الحب. في اقتباس آخر دال: أكثر أصدقائي في كل مراحل حياتي مختلفون عني، المعيار الوحيد للصداقة عندي هي الأخلاق. مو ضروري أنه خلي أصدقائنا كلهم يشبهونه، بس ضروري جدا أنه نتعامل مع بعض بشكل جيد. طيب، شيء آخر مهم نختم به. يقول عبد الجبار الرفاعي: الجيل الجديد ليس ضد الله، إنه ضد الصورة المظلمة التي يرسمها بعض من صادروا تصورات وصورة ومفهوم الإله، ويقصد طبعا الجهات المتطرفة السلفية بشتى أنواعها. وهذه أيضا مسألة مهمة نفهم، أن الجيل الجديد الذي يتهم بأنه جيل يميل إلى العلموية وبعيد عن الأفكار الدينية، إخوان، هذا الجيل اصطدم بحالتين: أولا الفساد الحكومي الذي ارتبط في كثير من مظاهره بالأحزاب الدينية، والشيء الآخر مسألة مصادرة الأفكار، وكأنه أنا عندي مفهوم خاص عن الدين تقبل بي أهلا وسهلا، ما تقبل بي فأنت كافر. هذا هذا هذا شيء خطير، يعني هذا الشيء هو اللي خلى بعض أبناء الجيل الجديد ينفرون، أو يتخيل لنا أنهم ينفرون. هم ما ينفرون، هم ينفرون من هذا التصور الضيق المحدود الذي يصادر الآراء ويحتكرها في صورة واحدة. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن علاقة الإنسان بالمعنى وبالبحث عن المعنى.
1: حين نسأل ما الذي يجعل الإنسان يواصل حياته رغم التعب ورغم الخسارات ورغم الشعور المتكرر بأن العالم لا يمنحنا ما نستحق، فإن الإجابة لا تبدأ من المال ولا من النجاح ولا حتى من السعادة، إنها تبدأ من شيء أقل ظهوراً لكنه أكثر تأثيراً، المعنى. يخبرنا علماء النفس أن الإنسان قادر على تحمل قدر هائل من المشقة إذا شعر أن لها غاية، فالذي يسهر ليرعى طفلا مريضا لا يشعر بالتعب كما يشعر به من يسهر بلا سبب، والذي يقضي سنوات في دراسة شاقة لأنه يرى فيها مستقبله يحتمل ما قد يبدو مستحيلا لغيره، ليس لأن الألم أقل بل لأن المعنى يغير طريقة استقبال الألم. لذلك فإن علم النفس الحديث ينظر إلى الإنسان بوصفه كائناً يبحث عن اللذة والتفسير معاً. نريد أن نفهم لماذا حدث ما حدث، ولماذا نعيش، ولماذا نستيقظ كل صباح. وعندما تغيب الإجابات يبدأ الفراغ بالتسلل، حتى لو كانت الحياة مليئة بالراحة. الطبيب النمساوي فيكتور فرانكل الذي نجا من معسكرات الاعتقال النازية لاحظ أن أكثر ما ساعد بعض السجناء على الصمود وجود سبب يعيشون من أجله. بعد تلك التجربة كتب أن الإنسان يستطيع احتمال الظروف القاسية متى ما وجد لها معنى، ومن هنا أسس مدرسته العلاجية المعروفة باسم العلاج بالمعنى، التي ترى أن كثيرا من الأزمات النفسية لا تنبع من الألم وحده بل من فقدان الغاية. والمعنى ليس فكرة واحدة تصلح للجميع، قد يجده شخص في تربية أبنائه، وآخر في الفن، وثالث في خدمة الناس، ورابع في اكتشاف علمي، أو في الإيمان، أو في كتابة كتاب، أو حتى في الوفاء لوعد قطعه لنفسه. لذلك لا يمكن استعارة معنى حياة الآخرين، لأن المعنى الحقيقي هو ما يجعل الإنسان يشعر أن وجوده يضيف شيئا لا يستطيع أحد غيره أن يضيفه. ربما لهذا السبب يتذكر الناس أعمارهم بعدد اللحظات التي شعروا فيها أن لحياتهم قيمة. فالمعنى لا يطيل العمر، لكنه يمنحه وزنا، ويحول الأيام من مجرد وقت يمر إلى حياة تستحق أن تعاش.
0: إذن أحبتي، الإنسان يحتاج إلى معنى لكل شيء يقوم به. حياة صعبة، الحياة بها تحديات كثيرة، الحياة سلسلة لا تنتهي من المشاكل، فإحنا نتخوضها أنت وماكو فد شيء أو هدف أو معنى أو مغزى من ما تخوضه، هذا يسبب لك إحباط شديد. سواء هذا الإحباط هو في الرحلة، يعني أثناء ما أنت تسير في مشوار الحياة، أو لا سامح الله بعد عمر طويل في نهاية الرحلة، لأن نهاية الإنسان شيء مأساوي أيضا، فجيعة مفجعة. فبالتالي أنه يكون واحد أيضا ينتهي عمره ويفارق الحياة، يحب أو أسهل أو أخف عليه أن يرى في نهاية حياته أنه حياته كان بيها معنى، كان بيها مغزى، الأشياء اللي قام بيها، الأشياء اللي آمن بيها، الناس اللي ضحى لهم. أنا في يوم من الأيام كنت إلى جانب صديق في مكان معين، وإجا صديق ثالث، فيتبادلون بيناتهم الأحاديث. قال شنو أخبارك؟ قال والله أنا جاني عرض عمل خارج العراق لكنه اعتذرت منه. ليش يا اعتذرت؟ قال والله الأسرة والبيت وأهلي يحتاجوني. أهله ما يقصد فقط زوجته وأولاده، يقصد أنه هو يعني أبوه وأمه أخوانه خواته أيضا يحتاجون، وأيضا يعني خروجي راح يسبب أذى عاطفي إلي وإلهم. فهذا جواب رائع بقى ببالي إلى الآن. قال له إن شاء الله يكون الناس اللي ضحيت لهم يستحقون التضحية أو حاسين بالتضحية. فبالتالي الإنسان يحب يحس أنه كل شيء يقدمه للناس، كل فعل، كل كلمة ما أخذ صداه، حققت مغزاه. ولهذا المعنى وراء الأشياء قضية مهمة عند الإنسان.

أغلب المشاكل الزوجية اللي تصير غالبا تأتي من الفراغ حقيقة. يعني الإنسان اللي يكون منشغل، الإنسان اللي يكون عقله يشتغل في كثير من الأمور، سواء أمور إبداعية أو حتى أمور حياتية، ترتيب البيت، الأولاد، أو عنده هواية يمارس هواية، يطلع رياضة، يطلع للجيم، يطلع يمشي، يرسم، يطرز، عنده هواية الذهاب إلى متنزهات، يحضر مكتبات أو يحضر كوفيات، يروح كوفيات مع صديقة أصدقائه، مع البنت، مع صديقاتها. حياته مشغولة، حياته بيها مساحة متنوعة من الفعاليات. شوفوا هذا عادة غالبا تكون مشكلاتهم الأسرية قليلة. ليش؟ أولا الإنسان اللي تكون عنده مهام كثيرة وحياة متنوعة يكون راضي عنها غالبا، ويكون محقق ذاته، يعني يكون نسبة رضا عن حياته، عن واقعه، أكو نوع من الرضا عن النفس، نوع من تحقيق الذات. هاي تنعكس بالإيجاب على أنه ما يكون شخص إشكالي، شخص مأزوم، يبحث عن مشكلة، يبحث عن احتدام، يبحث عن إطلاقة معينة. غالبا الشخص اللي يتمشكل مع الشريك هو الشخص اللي ما عنده شغل وعمل، يعني وسواء وهذا يتفق به الرجل مع المرأة على فكرة، يعني مو بالضرورة أن يكون هذا التشخيص خاص بالرجل. أحيانا تكون المرأة هي منشغلة بالبيت وتركب وتنظف وتهتم بالأولاد، تهتم بنفسها وتهتم بحياتها وأهلها وصديقاتها، والرجل هو اللي حياته بسيطة منكفئة، ما عنده أصدقاء، ما عنده شيء غير الوظيفة، يخلص وظيفته يجي ينام، يتوث، يقعد العصر يحمض عليهم. البساطة هاي، أو العكس صحيح. فواحدة من الطرق المهمة أنه إحنا نفهم جذر المشكلات، واحدة من مشكلاتنا هي الفراغ. والفراغ أنا أعتبره واحد من ألد أعداء العراقيين، لأن إحنا ما عندنا تقدير للوقت. ماكو وقت أخوان، ما عندنا وقت. أي حياة مهما طالت لما تحسبها بالمجمل تشوف الوقت بيها شحيح جدا. بس إحنا للأسف رغم أنه الوقت شحيح عندنا، حتى كمعدل أعمار عراقيين ماكو احترام للوقت، ماكو حرص على أنه أنا كل ساعة باليوم أخطط لها وأقضيها بشكل مفيد ومهم وواعي. واعي واعي، مو بالضرورة نسوي لي شيء مهم، يعني حتى لو أنا أرد أنام أرتاح كون أنا واعي لفترة الراحة مطيها حقها، وواعي لفترة الطلعة، واعي لفترة مشاهدة فيلم أو الطلاع على قراءة أو الطلاع على الأخبار وقراءة كتاب إذا ظل أكو واحد يقرأ كتاب.

0: بالنهاية أصدقائي، قبل لا نختم الحلقة، المشي الغلط يأتي بنتائج خطأ. ماكو استثناءات مثل هذه القاعدة. العراق كبلد احنا من سنوات طويلة حقيقة نرتكب أخطاء استراتيجية فيما يتعلق بإدارة السلطة والإدارة المالية ومسألة الضرائب والاستثمار ومسألة تصدير النفط، وكل هذا جاي ندفع ثمن الآن جراء الأزمة المالية والظرف الراهن وعدم تصدير النفط واستحقاقات الرواتب. بالتالي احنا نستطيع أن نعكس هذه الحكمة على المستوى الفردي، أنه أنت إذا كانت مقدماتك خطأ فنتائجك راح تكون مأساوية حتى لو تأخرت هذه النتائج. المأساة أو النتيجة السلبية قادمة لا محالة، فتراقب سلوكياتك الآنية، تشوف أنت مثلا ما مهتم بصحتك، تدخن كثير، أكلك بمشاكل، هامل الأدوية مالتك، ما تعالج بعض المشكلات البسيطة. نعم قد تشوف أنت جسمك في يوم اليوم ما أخذها بالقوة، ما أخذها بقوته، لكن لاحقا راح ينهار. إهمالك بالدراسة ما تدفع ثمن الآن، تدفع ثمن لاحقا. إهمالك في أن تعطي لنفسك الراحة مثل ما تحرص على العمل، تخلق هذا التوازن بين العمل وبين الراحة، بين الاهتمام بالجانب الروحي والنفسي لشخصيتك وبين العمل على الجانب الجسدي للشخصية. كل هذا حتى لو شفت نفسك أنت حاليا ما جاي يبين أخطاء أو مشكلات أو عقبات لما تقوم به لواقعك الآن، فالمشكلات تأتي لا محالة. نتعلم من واقع البلاد، من واقع العراق، أنه ما نوصل لدرجة أنه إحنا نوقع بأخطائنا. خلينا نتلافى أخطائنا ونحن على البر أحسن مما نغرق في عرض البحر. أكتفي بهذا القدر أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان. كنا وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، حلقة أتمنى أن أكون فيها قد قدمت شيئا ممتعا ومفيدا، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار في إخراج والتنفيذ، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: منفذ الشلامشة، البصرة بين كلفة العقوبات وخيارات البدائل. هنا في البصرة العاصمة الاقتصادية للبلاد، تتداعى قيود العقوبات الأمريكية على إيران لتصطدم بواقع ميداني معقد، فحجم التبادل التجاري بين بغداد وطهران يناهز 10 مليارات دولار سنوياً، يمر جزء حرج منه عبر منفذ الشلامشة الحدودي بنحو 400 شاحنة يومياً. وفي ملف الطاقة، يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتوفير ما يقارب 30 إلى 40% من احتياجاته التوليدية، حيث تتسبب أي عرقلة في الإمدادات بفقدان أكثر من 3000 ميجاوات من المنظومة الوطنية. وبينما تدفع الحكومة الاتحادية باتجاه تنويع مصادر الاستيراد واستثمار الغاز المصاحب، تظل كلفة البدائل والفسحة الزمنية المطلوبة لتنفيذها الاختبار الأقصى لاقتصاد المحافظة. يسجل التبادل التجاري بين البلدين أرقاماً تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، يمر جزء كبير منها عبر منفذ الشلامشة الحدودي وحده. ولكن مع تضييق الخناق المالي على طهران، يجد تجار البصرة والمستوردون أنفسهم أمام خيارات أحلاها مر، إذ يتوزع الاعتماد اليومي بين السلع الخفيفة والمواد الغذائية الأساسية التي تشكل عماد السوق المحلي. عن واقع هذا الاعتماد اليومي والخشية من إغلاق هذا المنفذ، يتحدث أبو حسن أحد مستوردي السلع من إيران.
2: نعتمد الاعتماد الكامل على الأساسيات أكثر شيء، الفواكه هم نفس الشيء، أكثر اعتمادنا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأن منفذ قريب علينا، اعتمادنا اعتماد كلي، يعني إذا انسدت الحدود تصير كارثة عندنا، ومو بس البصرة، يعني حتى المحافظات الجنوبية وبغداد أكثر اعتمادنا يعني على إيران. طماطم، البصل، البتيتة، هسه البتيتة حاليا مسدودة، وما عندنا فد نظام يعني عمل بأنه مثل باقي الدول أو مثل الإقليم نعتمد على جدول، مثلا هسه باقي الإقليم، هسه الإقليم أو باقي الدول كل واحد بالشهر سنة جديدة يجينا فد جدول، يجيهم جدول يقول لك هاي المادة من فلان يوم لفلان يوم ممنوعة، أو يضيفون عليها جمرك، يعني هم الدولة تستفاد إذا يزيدون عليها جمرك، وهم المواطن هنا سعر محدد، يعني مثلا البتيتة إذا ب500 وقمرقها 500، البقال الفلاح ما يبيع أكثر من 500 لأن يقول لك خاف تعبر من دول الجوار، ماكو اكتفاء ذاتي بالنسبة للفلاح العراقي، وتعرف أنت الفلاح العراقي بس يمر بمفرده بالسوق رأسه راح يستغل الأسعار، وصارت بينا أكثر من مرة، وصلت الطماطم 2003 بس يبقى الفلاح وحده بالبصرة مثلا أو بالعراق يشتغل راح تصعد الأسعار.
1: هذا الاعتماد لا يقتصر على البضائع الاستهلاكية فقط، يمتد ليشمل شريان الطاقة الذي يغذي محطات الكهرباء العراقية. فوفقا للبيانات الرسمية، يستورد العراق نحو 30 إلى 40 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد. ومع تصاعد العقوبات وتجميد التحويلات المالية في الحسابات المصرفية، تبدو خيارات المناورة محدودة جدا. وحول القراءة الاقتصادية لمآلات هذه العقوبات والبدائل المتاحة، يوضح الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة.
3: العقوبات الأخيرة أعتقد سوف تجبر بوصلة التجارة العراقية في التغيير، يعني ممكن هذا أن يرفع من مستوى التجارة أو يوجهها باتجاه تركيا والصين بالدرجة الأساس في سبيل تلافي هذه العقوبات. أيضا هناك تأثيرات، يعني اليوم الخنق الاقتصادي وتجديد العقوبات على كيانات مختلفة في إيران، هذا ممكن أن يقوض مثلا مستوى الإنتاج في إيران، هذا ممكن بشكل غير مباشر أن يؤثر على حركة التجارة من إيران باتجاه العراق. أيضا هناك مشكلة، وهي مشكلة متأصلة في مجال التحويلات المالية. حتى الآن لدى إيران ما يقارب 12 مليار دولار لم يستطيع العراق تسديدها بسبب العقوبات، وبالتالي أعتقد هذه الصعوبات ممكن أن تقوض التجارة ما بين البلدين الجارين.
1: البحث عن بدائل تجارية وطرق توريد جديدة ليس أمرا مستحيلا من الناحية النظرية، لكن المعضلة الحقيقية تكمن في الكلفة المادية اللوجستية التي سيتحملها المواطن البصري في نهاية المطاف. فالاستيراد عبر دول الخليج أو عبر خطوط الشحن البحرية من مصر أو آسيا يرفع أجور النقل والترانزيت إلى مستويات قياسية. وعن التفاوت في التكاليف بين المنافذ الإيرانية والبدائل الأخرى يعود ليحدثنا أبو حسن.
2: يتوفر بديل بس الكلفة مضاعف 4-5 مرات بالنسبة قياسا ويا إيران. يعني إذا على الخليج، الخليج أكثر الأسعار بها غالية، وإذا منك على مصر، من مصر يعني الحد البصرة تقريبا 15,000 دولار على البراد الواحد بس مصرف بس إيجار كراوي، يعني صير مضاعف الشغلة من 500 صير 1500، 100% راح تتأثر. إحنا اعتمادنا الكلي على إيران.
1: وإذا كانت السلع الغذائية يمكن التعويض عنها ولو بكلفة عالية، فإن عقدة الطاقة تتجاوز مجرد حسابات السعر إلى حدود الأزمة الخانقة. فالعراق يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد ما يقارب ثلث إنتاجه من الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل 7,000 إلى 8,000 ميجاوات. وأي انقطاع في هذه الإمدادات يعني غرق مدن الجنوب في ظلام دامس، خاصة خلال أشهر الصيف القاسية. عن معضلة الغاز وصعوبة إيجاد البديل الفوري يعود الدكتور أحمد صدام بالحديث.
3: في مجال الغاز مثلا العراق حتى الآن لا يمكن أو لا يمتلك بدائل. يعني العراق اليوم يحتاج يوميا ما يقارب 50 مليون متر مكعب قياسي من الغاز، وهذه الحصص لا يمكن إنتاجها محليا. بالتالي إذا ما افترضنا الامتناع عن استيراد الغاز الإيراني، هذا معناه أن العراق سوف يفقد من 7,000 إلى 8,000 ميجاوات من الكهرباء، بحكم أن 70% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق هي تعمل بالغاز، وإنتاج الغاز محليا لا يمكن أن يسد هذه الحاجة. وبالتالي اليوم لا يمكن أن يتخلى العراق عن هذه الحصة من الغاز. ممكن أن يكون هناك تغيير مثلا في مجال استيراد المواد الاستهلاكية وغيرها، ممكن تعويضها من جارة تركيا مثلا أو من الصين ودول أخرى، ولكن مشكلة الغاز تبقى مشكلة قائمة.
1: أمام هذا التعقيد بين الضغوط الدولية والواقع الميداني، تؤكد السلطات المحلية في البصرة أن الحركة التجارية عبر المنافذ الرسمية لا تزال تسير، وانشغالها المستمر بتأمين المواد الأساسية، مشددة على أن الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية تسعى لإبقاء الشريان الاقتصادي مفتوحاً لتجنب أي نقص في السلة الغذائية. وحول واقع العمل في منفذ الشلامجة واستمرارية التبادل التجاري، حدثنا الدكتور عقيل طالب رئيس لجنة المنافذ الحدودية في البصرة بقوله.
4: منفذ الشلامجة من أكبر وأهم المنافذ في محافظة البصرة، باعتبار أنه حجم التبادل التجاري وحجم التبادل بالزائرين الوافدين كبير جدا. بالنسبة للتبادل التجاري غير متوقف ومستمر، الشاحنات وحجم الناقلات اللي تنقل المواد الغذائية والمواد الإنشائية والمواد الأخرى المهمة التي يحتاجها السوق العراقي لم يتأثر حتى في وقت الحرب وفي أشد الظروف. بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية، السلة الغذائية والمواد الأخرى الإنشائية المهمة يعني في عمليات البناء وعمليات التطوير في المدينة، ما أعتقد أكو أمور ممكن تكون ممنوعة أو أكو أمور في موضوع التبادل التجاري ممكن أن تأثر في حتى عمليات العقوبات أو عمليات فرض الحصار على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كلها مواد يعني وأمور موجودة حتى في مذكرات التفاهم بالنسبة للأغذية وبالنسبة للحياة اليومية والسلة الغذائية، وأمور كلها بسيطة. إذا ازداد الحصار على إيران وممكن أن يتأثر هذا المنفذ، أكيد عندنا منافذ أخرى تعمل، لكن إحنا نعتقد أن هذا المنفذ راح يبقى مفتوح لأنه منفذ مهم.
1: توازن حرج تسعى من خلاله البصرة للحفاظ على استقرار أمنها الغذائي وإدامة طاقتها الكهربائية وسط ضغوط دولية تتزايد وأزمات إقليمية تحث العراق أكثر من أي وقت مضى على تعجيل البحث عن بدائل حقيقية ومستدامة.
5: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب كلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
6: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
7: تتحول الحدود البحرية والمياه الإقليمية لمحافظة البصرة إلى ميدان مواجهة مفتوحة ومباشرة مع مافيا التهريب المنظمة. في ظل تحول دراماتيكي أمني انتقلت فيه المعركة من المسارات البرية والسواتر الحدودية إلى عمق مياه الخليج العربي. باتت البصرة اليوم خط الدفاع الأول أمام محاولات إغراق البلاد بالسموم والمواد المخدرة عبر طرق مائية معقدة ومناورات تستغل المساحات المفتوحة. وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تشير فيه التقارير والأرقام الرسمية إلى خطورة متصاعدة لآفة المخدرات وتأثيرها المباشر على فئة الشباب، إذ نجحت الحملات الأمنية المشددة مؤخراً في الإطاحة بأكثر من 400 شبكة لتهريب وتجارة المخدرات، من بينها نحو 40 شبكة دولية، إلى جانب ضبط أكثر من 3 أطنان من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وما يزيد على 15 مليون حبة كبتاغون. هذا الإحكام الأمني والميداني على المنافذ البرية دفع عصابات التهريب إلى تغيير استراتيجيتها ونقل ثقل عملياتها نحو البحر، بالتوازي مع ملاحقة خيوط أمنية واستخبارية تقود إلى إدارة بعض شبكات الترويج والتوزيع من داخل أسوار السجون، في مسعى عراقي شامل لتفكيك المنظومة المافيوية من المنبع والقطع الكامل لخطوط التوريد، بدلاً من الاكتفاء بملاحقة المروجين الصغار أو ضبط الشحنات المنفردة. تطرح الاستراتيجية الجديدة للمهربين تساؤلات جغرافية وفنية حول سر اختيار المسارات المائية دون غيرها،
8: فالمساحات الشاسعة وتداخل الحدود في حوض الخليج توفر البيئة المثالية للمناورة والتخفي. للوقوف على التكتيكات البحرية والطبيعة الجغرافية المعقدة بالقرب من شبه جزيرة الفاو والموانئ، يحدثنا علي العقابي عضو نقابة البحريين العراقيين.
9: شبكات الجريمة المنظمة تستخدم هذا الطريق البحري أو بعض الأحيان النهري لوجود مساحات واسعة بحرية واسعة تستغلها هذه الشبكات في المناورة والتهريب بسبب الممرات البحرية، الممرات المائية، قرب الموانئ، ما شابه ذلك. أكو بعض البحار موجودة جبال تلال ممكن أن تخدمهم في عمليات التهريب. فيما يخص منطقة حوض الخليج العربي وبالذات منطقة القريبة من العراق وشبه جزيرة الفاو، صراحة هذه المنطقة بسبب موقعها الجغرافي وتداخل الدول بالمياه المتشاطئة ما بيناتها، حركة المهربين بها تكون شوية أسهل من بقية البحار والأنهر. ليش؟ لأنه هاي المنطقة بها مياه متداخلة بين عدة دول، وبالتالي هذه سهل عملية هروب هذه العصابات في حال أنه محملة بمخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك. فمنطقة حوض الخليج العربي بسبب التدخلات أو التداخلات بالمياه أصبحت منطقة سهلة يستخدمها المهربون في عمليات التهريب، وأيضا النشاط التجاري النقل البحري الكبير في هذه المنطقة شجع هذه العصابات على أن تستخدم هذه المياه في عمليات التهريب، سواء كان تهريب مخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك.
8: لكن التكتيكات البحرية لشبكات الجريمة المنظمة لا تقف عند حدود الجغرافيا والتضاريس المائية، إنها تستغل المتغيرات السياسية والأمنية الإقليمية المتسارعة بالمنطقة، وعن كيفية استغلال المافيات البحرية للنشاط التجاري الملاحي والظروف الأمنية لتنشيط الزوارق السريعة وسفن التهريب يواصل الحديث علي العقابي.
9: شبكات الجريمة المنظمة أو المافيا تعرف لديها علاقات حتى علاقات دولية في منطقة مثل الخليج العربي وشبه جزيرة الفاو، الإيران من جهة، الكويت من جهة، السعودية، البحرين، قطر، ما شابك. هذه المنطقة محصورة وتكون المياه متداخلة فيها. الاضطرابات الأخيرة أو الحرب الأخيرة بين أمريكا وإيران شجعت هذه المنظمات أن تستخدم هذه المنطقة لعمليات تهريب. ليش؟ بسبب انشغال القوات الأمنية في عدد من الدول بهذه الحرب، انشغال العراق أيضا أن يكون دولة محايدة أو دولة صديقة، قلت عمليات المراقبة، صار الاتجاه مراقبة عسكرية، النشاط التجاري حرك في هذه المنطقة، صار يعني ما عليه ذيك الرقابة، وبالتالي شبكات الجريمة المنظمة تستغل مثل هذه الظروف الأمنية العسكرية حتى تنشط من خلال زوارق سريعة، من خلال سفن إلها تابعة إلها ممكن أن تعمل بها. أي ظرف سياسي أمني في هذه المنطقة هو عامل مشجع لشبكات الجريمة المنظمة أن تتحرك بمسارات آمنة ومسارات سهلة.
8: أمام هذه المخططات البحرية جاءت الضربة الأخيرة للقوات العراقية في عمق المياه الإقليمية بالإطاحة بشبكة دولية تضم 5 عناصر بعد مواجهات ميدانية لتؤكد التحول النوعي للجهد الاستخباري، غير أن هذا التطور يتطلب دعماً تقنياً وتدريباً مستمراً لمواكبة أساليب المهربين المتغيرة بين البر والبحر وحتى الجو. عن هذه العملية ومتطلبات دعم الأجهزة الأمنية حدثنا مهدي التميمي مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة.
10: القبض على الشبكة الأخيرة، هذه الشبكة الدولية التي تتألف من 5 أفراد في المياه الإقليمية العراقية، وأيضا أعطت القوات الأمنية إصابات في صفوفها، هذا كله يدعونا إلى الإشادة بهذا العمل، ولكن نحتاج إلى تطوير أكبر لقدرات الأجهزة الأمنية العاملة على ملف المخدرات، سواء بالتدريب خارج العراق أو داخل العراق، كذلك تطوير المهارات وزيادة مسك الأرض بحدود العراق والمنافذ أيضا الحدودية، تحتاج إلى رقابة أكثر دقة بحقيقة بتقنية أعلى، لأنه اليوم للأسف إدخال المخدرات مستمر إلى العراق وإلى البصرة بشكل خاص. عملية إدخال المخدرات سواء من اليابسة أو البحر أو الجو عبر المناطيد هي طرق وسائل، يعني اليوم ليست عملية وإنما هي انتقالات يعمل عليها تاجر أو المسؤول عن عملية التوريد والتهريب بين الفينة والأخرى حتى يستطيع شد أنظار الأجهزة الأمنية إلى اليابسة فينتقل إلى البحر، وبالعكس من البحر إلى المنطاد، فهي عملية ليست بجديدة.
8: من جهة أخرى تبقى المعركة الحقوقية والاجتماعية هي الأساس في حماية عقول الشباب واقتلاع دوافع الإدمان من جذورها، إذ تترابط آفة المخدرات وثيقا بظواهر البطالة وفراغ الشباب والضغوط الاقتصادية عن التحركات المؤسساتية والورش التوعوية والتنسيق لخلق فرص العمل. يحدثنا حيدر المرياني عضو مجلس محافظة البصرة.
11: بداية خلينا نتفق، المخدرات هي آفة دولية تجتاح الكرة الأرضية بصورة عامة وليس على مستوى بلد أو على مستوى المدينة. أغلب المتعاطين لهذه المادة السامة هم من العاطلين عن العمل، تعرف لأن أكو وقت فراغ، أكو تفكير سلبي، قد مثلا رفقة سوء، قد يعني هذا عدم الانشغال مثلا بأعمال أو عدم تحمل مسؤولية عمل تخلي الشاب يتجه بهذه الاتجاهات، وهو طبعا أحد الأسباب، مو كل الأسباب صحيح، قد تكون بنسبة كبيرة هم العاطلين عن العمل أو قليلي العمل كذلك، خاصة بالسن المراهقة بدايات في موضوع التعاطي. لكن لدينا تعاون عالي جدا مع منظمات ذات شأن وذات علاقة ومنظمات حكومية محلية ومنظمات شبه حكومية ومنظمات دولية تحارب هذا الموضوع، وبدورنا احنا قاعد نسلط العمل على الورش وعلى الندوات والمؤتمرات اللي تخص هذه الفئة. موضوع التعاطي او موضوع المخدرات بصورة عامة هو شأن حكومي، محاربته والحد من عنده، لكن احنا بدورنا على مستوى محافظة البصرة عندنا ورش ومنظمات، نعمل مع منظمات ذات شأن مختصة بهذا الجانب، كذلك نحاول ان نجد فرص عمل كذلك، والضغط على الشركات الاستثمارية العاملة في محافظة البصرة لتوفير نسبة عمل والحد من البطالة.
8: بين خطورة السموم الداهمة على عقول الشباب وتغير مسارات التهريب من اليابسة إلى عمق المياه الإقليمية، تواصل البصرة خوض معركتها المركبة بكل حزم وصمود. إن الإطاحة بالشبكات الدولية وتفكيك امتداداتها من البحر إلى داخل السجون يظل مرهونا بالتكامل بين الرقابة التقنية المشددة والمعالجة الاجتماعية للبطالة والفقر لضمان تجفيف منابع الجريمة وإبقاء الفاو والبصرة برا أمان عصيا على شبكات التهريب.
12: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
6: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
13: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران، المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
14: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي. واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، واكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة ام الخير، بس جماعة اهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة. المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة. هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كابوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات قوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط. هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه أكثر التصاليح.
13: شهادة أبو أحمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للإنتاج. لكن أين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
15: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن. لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية الزراعية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجا واط تعتمد على الغاز المستورد.
13: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجا واط خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
16: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجا واط، وإحنا عندنا اليوم بحدود 22000 ميجا واط، أي عندنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
13: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
17: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن البعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما ينطوا غاز حتى يستخدمون ورقة الضغط لحل الموضوع، سواء الضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ماكو تصدير.
13: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
0: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير،
6: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

أتمنى لي ولكم ولكل محبي برنامج مزاج الناس بهذه الساعة أكيد سنكون معكم بحلقة جديدة من جولتنا داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. على مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. أكو كلمة دائما نسمعها ونرددها، أنا أحب الصراحة وما أحب أحد يجاملني، بس خلينا نسأل نفسنا في اليوم، هل فعلا نتحمل الصراحة بكل أوقاتها وأشكالها؟ مرات الحقيقة تكون مثل الدواء، مرة بس تفيدنا، ومرات تكون مثل السم، كلمة واحدة ممكن تجرح وتبقى بالبال سنين، ومرات يمكن المجاملة أو السكوت يكون أفضل وأرحم من حقيقة ما راح تغير شيء، غير إنه هي تسبب زعل ووجع. فهل الصراحة دائما هي دليل قوة ووضوح؟ لو أكو فرق بين الصراحة والوقاحة، هل من حقنا إحنا نقول كل اللي بداخلنا مجرد إنه إحنا صريحين؟ اليوم رح نفتح وياكم هذا الموضوع ونسمع آراءكم وتجاربكم. هل الصراحة دائما مطلوبة؟ لو أكو مواقف معينة لازم يكون بيها السكوت والمجاملة أفضل. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: مرحبا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: حماد أبو حيدر.
0: أبو حيدر، أهلا وسهلا بك أبو حيدر. أبو حيدر، أنت صريح ولا مجامل؟
1: لا أنا مجامل.
0: ليش ما تكون صريح؟ ليش تفضل المجاملة على الصراحة؟
1: ما أحب أكسر خاطر المقابل.
0: ما كسرت خاطري؟
1: اي لا يعني صراحة هاي سبب لي يعني مشكلة هواي. اي فأنا أجامل المقابل حتى لو على أحس أنه خطأ، بس لأنه ما أريد أكسر خاطره، مو ما أريد يعني أنه، بس هو صراحة أحلى طبعا.
0: أكثر واحد تكون صريح وياه. شوف أكو ناس معينين إحنا إيش ما يكون نقول لك ما لنا علاقة، ما نتدخل، ما أريد أجرحه، ما أريد أكسر خاطره، بس أكو ناس لا تقول وإن أنا هذا شخص يهمني. فمنو الأشخاص اللي تكون صريح وياهم؟
1: هو أكيد شيء أكيد لازم أكون صريح ويا الناس اللي أحبهم وأودهم، وأكثر شيء هم العائلة يعني، لأن العائلة لازم تكون لها صراحة، لازم أنه أنت تمين له هذا صح هذا خطأ هذا يصير هذا ما يصير. بس يمكن إذا بعدين على المجتمع بيها مجال، لأنه أنت إذا المقابل ما يأخذ حجايتك أو النصيحة راح تكون هو حر نفسه يعني، أنت عليك بس أنه تقل له.
0: أيه. بعض الأحيان إحنا ندري إنه الحقيقة هسه إذا أقولها والصراحة إذا أقولها جوز ما راح تغير شيء، فأنت تقولها لولا مع إنه أنت تدري ما راح تغير شيء.
1: أنا قلت هواي مرات صراحة وصرت مواقف محرجة يعني.
0: خسرت بها ناس؟
1: إي يعني أكيد قلت لها هذا الشيء مو صحيح أو هذا الصحيح وهذا اللي هذا، فشوفها ما تقبل أو سبب لي ابتعاد عني. فالصراحة اليوم ما ترضي الناس هواي.
0: ليش احنا دائما بيننا وبين نفسنا نقول انا ما اريد احد يجاملني؟ بالعكس، انا هذا فلان لو مصارحني من البدايه ممكن كان عالجت موقف. فانت بشكل عام وحسب تجاربك انه الصراحه ما تفيد ويا مجتمعنا؟
1: لا هو الصراحه واجبه يعني، ومجتمعنا بالعكس مجتمع واعي ومثقف صاحب تقاليد وصاحب التزام عشائري وثقافي، بس اكو بعض الناس شوي النفوس ما تقبل. بس كمجتمع لا مجتمعنا راقي. أنا طلعت وشفت يعني مجتمعنا كلش خوش مجتمع، بس بعض الأحيان شوية تجينا يعني أفراد أي واحد اثنين بالمجتمع، شيء أكيد ماكو مجتمع كامل.
0: زين، أكو صراحة تجي بطريقة وأسلوب. إحنا مرات شو نقول؟ هسه هو لو مصارحني وقايل لي إياها بهذا الأسلوب ممكن أتقبلها، بس لا ما طول بهذا الأسلوب صراحة جرحني. شلون تحاول أنت تطي المجاملة أو تنطي حقيقة فد شغلة معينة بأسلوب وطريقة معينة؟
1: أكيد ناسنا كل واحد له رأيه ولا ذوقه ولا شخصيته، فكل واحد لازم تتعامل وياه حسب ما هو يعني على شخصيته. أكو إنسان تجي تنطي مو يعني رأس الموضوع هو يتفهم ويتقبل من عندك، وأكو ناس لا تجي تقلب صلب الموضوع وكله ما يريد يفتهم أو ما يريد يتقبل هذا الشيء، وهاي طبعا معاناة جاي نعاني منها.
0: شون أنت ممكن تميز ما بين الصراحة والوقاحة؟ إذا أجا أحد وانطى رأيك بيه، يعني انطى رأيه بيك أو بتصرف معين أو مثل ممكن انتقاد، إحنا نرجع ونقولك أسلوب. زين، إذا هو أجا وصارحك شون تميز إنه صراحته وقاحة مو صراحة حقيقية؟
1: لا هو كل إنسان اليوم حسب العلاقة يعني، اليوم أنا هو هذا على أساس أجا وانطاني يعني نصيحة والصراحة، فإذا لازم إنه أنا أهمه أو أنا يعني إلي خاطر يمي، فمن راح يقول لي أنا لازم أخذ الكلام عن محمل الجد، لأنه يقول لك يعني لازم إنسان اليوم لا يريد عاتبك أو يريد ينصحك ويريد هاي، إذن هو محب لك.
0: تتقبل النصيحة؟
1: أكيد أنا من الناس اللي أكثر الناس اللي أتقبل النصيحة.
0: حتى لو كان انتقاد؟
1: حتى لو كان انتقاد أنا بحكي عن نفسي أتقبلها يعني لا درجة، بس أنا عيبي أنه ما أقدر المقابل أقول له بالصراحة، أراعي بالمشاعر أكثر ما بالواقع، هاي عندي شوي نقطة ضعف.
0: ممكن عند البعض. زين، المجاملة البعض من الناس يعتبروها هي نوع من أنواع الكذب. زين، هي أنت رأيك شنو؟ المجاملة هي كذب بما أنه إحنا مجتمعنا مجامل الصراحة. زين، فهذا نوع من أنواع الكذب ولا هو أسلوب لطيف بالتعامل مع الآخرين؟
1: لا، هي اليوم الصراحة ما هي مجاملة، هي اليوم إنسان أكو فد شيء خطأ وجاي يقول لك هذا الشيء خطأ، فأنت تبقى يمك تأخذه أو ما تأخذه، تبقى الشغلة اللي مجامل يريد جاملك، أنت عرف بالمقابيل هذا من يريد يحاكيك أنت راح تعرفه هذا الشيء غايته مجاملة، غايته سوء شيء عليك أو نصيحة صدق يعني نصيحة محبة بيك، فتبقى على أنت على نظرتك للمقابيل. أي أكيد.
0: يعني انت شكرا لك وشكرا لوقتك ورايك. مع السلامه.
1: مع السلامه.

0: مرحبا.
1: هلا ومرحبا، كل الهلا.
0: أم منو؟
1: أم حسين.
0: أم حسين، أهلا وسهلا بيك أم حسين. خلا نريد شوية نسولف بموضوع الصراحة والمجاملة. أنت من النوع الصريحة ولا الجاملين؟
1: لا والله صريحة.
0: صريحة؟
1: صريحة أي، بس الكلام اللي يجرح ما أقدر أحكيه لولدي.
0: زين، أنت تدرين أنه هي الصراحة، مرات الصراحة تجرح، مرات الصراحة تكسر خاطر.
1: صحيح.
0: زين، وانتي هذا الشخص يهمك، ابنك ولا بنتك؟
1: صحيح.
0: تصارحينه وتكسرين خاطره لو تجملين الموضوع؟
1: لا، اجمل مثل الكلام.
0: اي،
1: ما اقدر احكي له مثل ما يريد. والله ما اريد اغثه. صحيح.
0: احنا بالعادة يعني كبار السن، والله ينطيك الصحة والعافية خالة. احنا ملاحظين كبار السن من النوع يحشون طق بطق، يعني شغلة إذا أو تصرف ما عجبه لا حتشا ما يهمه. ما أعرف التقدم بالعمر هو هيك، والإنسان كل ما يتقدم بالعمر ولا ممكن أكو الحكاية يقول لك المهم خلي أحكيها.
1: لا تظل، لا ما يصير أحكيها وجرحها. والله ما أقدر، ما أقدر. أكو فد يوم موضوع ابني زعلان ويا أخته، جاني قال يمه من تجي؟ خاف تجي علي البيتي، لا تخليها تجي. ظليت اني بيني وبين روحي ياهل يجي من ولده، اقول له شلون احكي؟ ما اقدر اجرحها.
0: صح.
1: لان جايتني ومن درب بعيد، شلون اقلها اخوك يقول لا تجيني؟
0: صح.
1: والله ما راح اقول، شلون اضم روحي انام؟ والله وما قدرت، وما قدرت اقول له، اقول لبنتي.
0: صرتي بين نارين، لان ابنك وبنتك.
1: رحم الله والديك، هاي هذا ابني وهاي بنتي، جاية من درب بعيد.
0: شلون عالجتي الموقف؟
1: عالجت الموقف وراها شوية. اجا هو قلت له هاي اختك وهاي هاي انت.
0: أي.
1: انا راح اطلع. صح. ما قدرت يمه.
0: صح.
1: انا ما قدرت احكي لك الموضوع. قال شنو انا ايش قلت لك؟ قلت له ايش قلت لي؟ اغث بنتي؟ ما اقدر، ما اقدر. انت تطلع منها سالم، ما اغث بنتي. وما حكيت وما حكيت، شاهد الله. من كملوا وراحوا وتعاتبوا، قلت له يمه ترى هيك وهيك. قال لي بس انا ما قدرت احكي لك يا بنتي. هسه زين من تلاقيته، شاهد الله ورسوله.
0: وتصالحوا والامور مشت.
1: شوفي مشت، ما يردون.
0: شوفي هنا تعاملتي، هنا تعاملتي بحكمه والله. يعني شوف انت هذا تصرفك وخليتي اثنيناتهم يتواجهون ويتعاتبون.
1: ما قدري، ما قدرت غير كون بعد قلبي. تالي بناتي قال لي يمه ليش ما حكيتي؟ قلت لي شلون احكي واجرح قدشين؟ ما قدرت يمه. هاي وصل،
0: عاشت ايدك. زين خاله، شنو الفرق؟ شلون تميزين انه مقابيلك جاي جاملك ومقابيلك
1: جاي يجرحني؟
0: جاي جرحك، يعني جاي يحكي بصراحه.
1: رحم الله والديك، مبين الشخص، مبين اللي بسوء، ومبين اللي جايك مثل ذاك اللي يقول عليك يا الله. اي، يقولوا لي شلون عرفتوا وليش ما حكيتي؟ قلت لهم ما اقدر تحكي، ما اقدر احكي الكلام اللي غث. هاني من صرت وصورت اصلح بيناتهم وما اخرب بيناتهم.
0: ام
1: قلبه عليهم، انا قلبه عليهم، كان بنيه وكان ولد. ما اقدر اكره هذا واحب هذا.
0: ما تميزين.
1: ارحم الله والدي،
0: لانهم اخوان. زين، شلون تميزين بين الصراحه والوقاحه؟ مرات يجي احد يصارحك، مرات تحسين انه هاي صراحه اوكي تقبلته، وبين انه هاي لا وقاحه من عنده.
1: اي عفيه.
0: شلون تميزين؟
1: لا اميزه، واعرفه جايني بمو خوش، مو بطلايب ومشاكل. مبين يا بنتي هو اللي بسوء، مبين. والماشي هيك هم مبين، فما اقدر.
0: يا خاله بخبره السنين والحياه، نصيحه من عندك انه المراه بالعلاقه الزوجيه لازم تضم، اكو امور تضمها على زوجها ولا لا خليها تكون صريحه احسن؟
1: اكو بهن يضمن واكو بهن لا يحكنها مثل ما هي.
0: انت بحكم خبرتك وخبره السنين والحياه، اريد اخذ من عندك الحكمه.
1: صحيح.
0: انت شو تنصحين؟
1: انصح مثل ذاك اللي يقول اللي يحكيها مثل ما هي، مثل ما هي. ليش انا اضم على زوجي؟ ليش؟ لا هي حكايه وعدله ومريحه، ليش انا اضمها؟
0: هاي في حال اذا عدله، واذا عوجه.
1: لا عوجه شلون احكيها يا بنتي؟
0: ما تنحكي
1: يا بنتي. لا عوجه ما اقدر احكيها. اي ما تنحكي صحيح، شلون تنحكي؟ ما تنحكي.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك ورايك، الله ينطيك الصحه والعافيه ويحفظ لك الاولاد والبنات. شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبي.
0: ام منو؟
1: انا ام امير.
0: ام امير اهلا وسهلا بيك ام امير. اذا رايك ممكن يجرح شخص وهذا شخص يهمك تقولين رايك بصراحه لو تتحفظين برايك؟
1: لا احتفظ بيه حتى ذا يؤذيني، ما اجرح المقابل. لا ما اجرحه، يعني هواي امور تصير بين اشخاص نحبهم وما اتمنى يصير مشكله ويصير زعل. اتحمل هذا الشيء بداخلي حتى ذا يؤذيني ولا اجرح المقابل بيه.
0: زين مرات احنا نشوف اشخاص مهمه بحياتنا جاي يتصرفون في التصرف، جاي نسمع انتقادات الناس عليهم. زين انا على مود لا اسمع هذا الانتقاد، ترحين الصارحينه حتى لو يزعل؟
1: يقول لك اذا تحبينه صارحيه، واذا تكرهينه صديق يوم ومو دوم. عادي جرحي وقولي له هذا هيك قال عليك، هذا هيك قال عليك، راح اشعل انا فتنه بيناتهم. انا هذا الشخص واثقه منه واعرفه شنو، فليش انا اسوي هيك وياه؟ الناس ماكو واحد ما تحكي عليه. ترى
0: انت صريحه ولا مجامله؟
1: لا انا مجامله صراحه، مجامله، ما احب اجرح شخص حتى اذا غلطان. اعرف الشخص يكذب علي واعرف يعني حتى عائلتي بالبيت مرات اكو شغلات اعرفها هاي ما صايره ويقولوا لي اياها غير شكل واكشفها واضحك، اقول ليش هيك يضمون علي؟ خلي انا ما دام واثقه منهم خلي هاي الثقه تكون موجوده، هو بعدين ضميره يأنب. يجي ثاني يوم يقول لي هيك صار وياي واني كذبت عليك وهيك، قلت له ماما انا
0: تقبلين الموضوع؟
1: اتقبل الموضوع واسكت وطبيعي.
0: تنظرين الموضوع انه هو ما راد يزعلني، ما راد يزعلني بحيث ما صارحني؟
1: ما اكبره، يعني احب دائما الف الموضوع ما اكبره. يعني ابسط شيء هسه انا عندي مثل 3 بنات وعندي كنه بالبيت، اي امور تصير بالبيت ما احب اوصلها لابني لان هو كبير وهو ابو البيت، طبعا ابو البيت كله وابي الاخواته وزوجته وان كل احنا ابونا متوفي. يقعدن البنات يقولن ماما ليش احنا ما نقعد ونحكي وهيك، اقول لهم لا ما دام هو كبير ما نوصل كل شيء له ونشغل باله فوق مشاغله مشاكل البيت، خلي واثق من عندنا ومرته ويانا وعلى قلبنا وصارت وحده من عندنا يعني هم بتأوادم. اقلهن حتى ما تصير مشاكل ويشغل باله مشاكل بيت، اكو عائله مشاكل بيت وكنا وام وحموات، لا هذا الشيء ما نخليه بباله، خلي مثل ما اخواته بالبيت مأمن عليهن زوجته مأمن عليها وبامانتي وخلاص كل شيء ما نوصل له يصير بالبيت، نتلافى الامور يطب ويطلع يجي من شغله يطلع الشغله يروح الدوام، البيت هدوء وطبيعي
0: الحمد لله. ام اميره شو وقت تقولين هاي المجامله انه هي تعتبري مو اسلوب لطيف بالتعامل؟ لا وانما جيت تشذبون علي.
1: هاي اعتبرها شوفي دائما الشخص يصدق بيك انت من راح تجاملين وتحكين، اكو شخص ينظر لك بان يثق بيك من قد الثقه راح يصدق انت انسانه يعني عبقريه، بس انا بداخلي لا انا سديت مشكله، انا هذا الشخص لا احبه ولا اطيقه ولا شيء، بس مجرد شنو سديت هاي المشكله تلافيت المشاكل عنها على مود لا تصير مشكله، وانظر له بالعين الصغيره ما يبقى بالعين الكبيره، انا اسد المشكله واسوي الصلح نفس الوقت وترجع الامور طبيعيه، بس بداخلي لا وقع من عيني هذا الشخص.
0: خسرتي يوم من الايام شخص تعزينه بسبب صراحتك؟
1: والله انا عمري ما جرحت شخص ولا ابونا مات وانا ما نمت وهو زعلان علي صراحه، ولا جرحت شخص لا بالبيت ولا خارج البيت. هاي البارحه كنا نسولف امي واخوتي 6 واخواتي 8 وابويا توفى، عمري ما جرحت أحد منهم ولا عليت صوتي على أحد ولا غثيت أحد، أكو احترام وحتى ذا يحجون يعني أكو أخوات يعني يصير بيناتنا يقولوا لي هذا هيك قال هذا هيك، أضحك بعقلهم يعني أمي وأخوي اللي قاله وهذا قال هذا هيك عادي، قل لي بناتي ماما أنت شنو من قلب، هذا مو قلب هيك.
0: هاي طيبة تعتبريها؟
1: لا حتى بالبيت يقولوا لي مو طيبة هاي، يعني أنت يعني هاي مو طيبة قلب.
0: يعتبروها ضعف؟
1: يعتبروها ضعف دائما، يقولوا لي ضعف هذا، أقلهم لا الإنسان الواثق من نفسه مو ضعيف، أنا واثقة من نفسي وما أحس ضعف هذا الشيء.
0: لو مرات إحنا نعتبرها حكمة، لو ما أنت إنسانة حكيمة ما تحاولين هاي الأمور على قولتك أنا أضحك على عقولتهم.
1: إي أنا أعتبرها شنو بالنسبة إلي؟ أعتبر أنا إنسانة أكبر وعندي وعي وعندي خبرة بالحياة، هذا الشيء اللي يخليني أنا أتلافى هاي الأمور وأسكت عن كل شيء يصير، أي موقف يصير أتلافى، هذا يعني الشيء اللي يخليني مثل ما تقولين العمر له دور، مثل واحد كل شيء شاف بحياته، مر ويا ناس أشكال وألوان، فهذا الشيء هو اللي يخليه يوصل لهاي المرحلة. تطنيش، مجاملة، ما أكبر كل موضوع يصير.
0: مجاملة تريح بال؟
1: هي تريح بال، ما تشعل جو. إذا تردين الصارحين تراحين شعل الجو، وهاي مشكلة كبيرة وجيب هذا وخليها.
0: الصراحة مو في بعض الأحيان أكو بأسلوب وطريق ووقت معين؟
1: أكيد أكيد كل شيء.
0: يعني أنا اليوم أريد أنا أصارح مو بوقت على قولتش مثلا مشتعلة؟
1: لا مو بأي وقت، لازم الجو يكون هادئ وإلى وقت، مو بوقت الجو ما مشتعل أنا أريد أصارح أزيد النار حطب، لا هذا ما يصير، لا ما يصير هذا. فد وقت خاص على مود واحد يقدر يهدئ ويفهم بالموضوع.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا.
0: منو؟
1: ام سيف.
0: اهلا وسهلا بيك ام سيف. اكو كلمه دائما نسمعها ونرددها في بعض الاحيان، انه انا احب الصراحه، ما احب احد يجاملني. من وجهه نظرك فعلا الناس تحب الصراحه؟
1: لا لا طبعا ما تحب الصراحه، يعني الناس اذا قلتي لها انه انت هيك هي تزعل، يعني تحب انه تجملين الحكي. اي
0: زين، انت صريحه ولا مجامله؟
1: قلت لك انا حسب الشخص المقابل، اعرف انه هذا الشخص ما يحب الصراحه اجامله، شخص لا يتقبلها عادي اكون وياه صريحه.
0: اجى في يوم ما احد عاتبش قال لك انت لو من البدايه مصارحتني كان صار كذا كذا كذا.
1: اي صح، يعني دائما المقربين مني، اهلي، خواتي، يعني انه انت ليش من يعني مثلا من صار هذا الموضوع حكينا وياك قلتي شيء وبعدين من يعني الموضوع ما صار، او قلت ايه انا من البدايه رديت اقول هالشكل بس ما ليش ما حكيتي الصراحه من البدايه، فيعني شوي يزعلون من عندي.
0: هذول اهلك واشخاص يهموك، شو عجب ما كنتي صريحه وياهم؟
1: تشوفينهم انهم ما يحبون يسمعون، يعني ما يحبون يسمعون الكلام، يردون هم اللي ببالهم او الكلام اللي هم يعني يحجونه، يردين انت تقولين اي اي اي، ما يحبون تناقضينهم بالكلام.
0: شغلات احنا نقول عليها مرات من نسولف نسولف نسولف ونسمع، خاصة بقعدتنا احنا ولماتنا، اكو بعدين نكتشف انه كذبة، اكو كذبة صارت بالموضوع وعبرت ومشت، وبعدين نكتشفها مؤخرا. تمشيها تعتبريها كذبة بيضة ولا مجاملة ولا شنو؟
1: حسب، قلت لك حسب الناس، يعني اذا عزيزين علي وغالين علي ويكذبون طبعا اضوج، بس اذا شخص ما يهمني عاد، يعني اذا حكي او لا ما يهمني.
0: خسرتي احد بسبب صراحتك؟
1: لا لا.
0: تحبين احد يصارحك بفتشي؟
1: يعني انا احب انه مثلا اذا احد مزعوج من عندي او يعني مضوجت بشي، يعني يكون صريح قدامي، يعني يحكي قدامي ما يحكي من وراي، لان من اسمعها من شخص ثاني الحكايه شويه تضوج، يعني تختلف منه ان الشخص يجي لك ويقول لك انت كذا وكذا وكذا، فهمتين؟
0: اذا الشخص دائما يكون صريح وياك، اكو ناس هي بطريقتها وباسلوبها دائما الحكايه ما تضل، ما يحتفظ بها، يحكيها ما له علاقه انه جرحتي زعلتي، ما يهمه، تبقين انه انت تحكين وياه ويبقى الانسان موجود بحياتك مع انه هو دائما صريح وجرحك.
1: طبعا لان هذا الشخص صريح اللي بقلبه على لسانه، هذا ما تخافين من عنده، بس خوفك اللي يلون لك الحكي ويتملق وحبيبتي وحياتي وعمري وانت شنو انت واو، هذا خافي من عنده، هذا ضام لك ضميمه.
0: بس اللي يجمل لك الحكي والامور مو يخاف على زعلك؟
1: ما خاف على زعلي، بس انه انا اذا موقف انه انا احتاج الصراحه لازم، يعني لازم يقول لي، يعني انا موقف ما احتاج انه هذا الشخص يجاملني، فهمتيني؟
0: شنو اكثر موقف تمنيتي بي لو الشخص ما كان صريح وياك؟ مريتي بهيك موقف؟
1: يعني هو مواقف مثلا بالبيت تصير يعني شويه يعني تجرح، اي يعني من باب الشقه او شيء يحكون حكي يقولوا لك انه هذا من باب الشقه بس انت تحسينه لا هم قاصدينه فيضوج.
0: هاي صايره هواي، ها هوايه بحياتنا.
1: احنا جاني الشقه وياك وميانا قاعد ماما وما اعرف شنو هاي، بس لا هم يحكون ومتقصدين هذا الحكي وهو بقلبهم اصلا.
0: لو كانت الصراحه اللي من الاهل ومن البيت، انه الصراحه اجتك بطريقه واسلوب وبوقت معين، تتقبليها؟
1: انا من اهلي من خواتي طبعا اتقبل الصراحه، يعني
0: انت الصراحه تتقبليها في حال اذا كانت باسلوب؟
1: طبعا، بس مو اجي انا ادفش الحكي دفش يعني بدون اسلوب، اجرحك مثلا قدام شخص غريب قدام احد ما نعرفه، بس اذا بيناتنا وهي لا عادي.
0: ليش في بعض الاحيان احنا من نزعل من الاسلوب شو يقول لك شو هو هذا اسلوبي ما تعودت عليه؟
1: طبعا اكو هواي ناس من هذا النموذج، من هاي النوعيه هواي ناس اكو.
0: زين، اللي هو من هذا الاسلوب وهي هاي شخصيته واسلوبه، تعذرينه وتقولين انت تبرري له، تقولين يلا ما يخالف؟
1: حسب مكانتي، اذا شخص عزيز وغالي علي ازعل، يعني هذا الشخص يهمني وهيك حكى وياي، بس اذا شخص ما يهمني لا عادي اطنش، يعني ما يهمني كلامه، ما يهمني رايه بيه اصلا، ما يهمني شنو يحكي.
0: حبيبتي شكرا لك ورايك، يعني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: الله يحييك ابو منو.
1: ابو حسن.
0: اهلا وسهلا بك ابو حسن. ابو حسن، احنا اليوم نريد نسولف على الصراحه والمجامله. تتوقع الصراحه دائما مطلوبه ولا في بعض الاحيان السكوت والمجامله تكون افضل وارحم بهواي؟
1: اكيد المجامله بعض الاحيان مطلوبه، اكيد هي الصراحه اولويه للصراحه، لكن المجامله بعض الاحيان مطلوبه.
0: الصراحه شو وقت تكون انت ابو حسن انسان صريح؟ شو وقت باي مواقف ويا منو تكون دائما انسان صريح؟
1: يعني دائما اكون يا الاقربين والعائله، يعني اكون صريح دائما.
0: حضرتك انت موظف؟
1: موظف نعم.
0: من خلال بيئه العمل تتجنب الصراحه والجامل ولا لا؟ لان هاي بيئه عمل ولازم اكون حتى ويا زملائي اكون صريح.
1: لا، بيئه العمل اكو بعض المجامله تصير، يعني مجامل. نعم.
0: مجتمعنا يتقبل الصراحه ولا المجامله؟
1: المجامله اكثر شيء، لان الصراحه تعني يعني تخلي الانسان امام، يعني مثل ما يقول امام الحقيقه امام الواقع. اي فما يتقبلون، اذا ما يتقبل الواقع لا.
0: انت تتقبل الحقيقه والواقع؟
1: اكيد انا اتقبل الحقيقه.
0: اذا اجى احد صراحك في شيء معين واعتبرته هذا انتقاد من عنده، زين، وجرحك تزعل ولا لا؟
1: لا لا، بالنسبه لي ما ازعل، حتى اعرف شلون اتصرف، يعني اعرف شلون اخلي حلول. اذا كان صريح حتى اعرف شلون اخلي حلول، اما اذا كانت مجامله ما راح يكون هذا الشيء صحيح. يعني
0: خسرت احد بسبب صراحتك وياه؟
1: اي نعم، عندي صديق يعني حكيت اياه بصراحه ما جاملته بعد تركني.
0: تتوقع انت جاي تقول صديق، يعني الصديق هو مو كل شخص نقول عليه صديق، يعني على قولتك مثلا اكون دائما انا صريح وياه يتقبل ولا ما يتقبل هذا صديقي؟ هذا قد يكون احسن من اخوي. تتوقع هنا الصداقه هم تتاثر بالصراحه حسب تجربتك؟
1: اكيد اكيد، لانه يعني هو كان يفرض على ابنه مثلا بعض الاشياء، فانا حكيت يا صراحه قلت له هذا الشيء مو صحيح، خليه براحته هو يختار، زمننا مو مثل زمنهم. زعل من عندي وصار سنة ما يحكي.
0: زين، هاي هسه أنت بحكم صداقتك وياه هسه أنت جاي تنصحه، أنت ما انتقدته.
1: أي صحيح. أي بس هو الظاهر
0: ما تقبلها.
1: ما تقبلها.
0: زين، أنت بحكم صداقتك وعلى مدى كذا فترة ما عرفت إنه هو يتقبل ولا ما يتقبل؟
1: أعرف عنده نوع من الحساسية، لكن الضغط الأخير ظل يضغط على ابنه، يعني درجة إنه راد حتى مثل ما تقول يطلع من البيت. وابنه انا عارفه يعني انسان خير وزين، بس راد يفرض علي امور ما تقبلها ابنه، فصالحت انا بالموضوع. كنا مسافرين، يعني انا كنا مسافرين وظلنا نسولف بهذا الموضوع، فالظاهر هو ما تقبل من عندي وظل ما يتصل علي مده السنه يعني حاليا. اي
0: تعتبر صراحتك تدخل من عندك؟
1: الظاهر ما قبل، يعني ما اقتنع. هو مجرد راح أراد يحاول يفتح مشروع كبير لابنه، وابنه يخاف، هو فتح أكثر من مشروع خسر بيهن.
0: نعم.
1: فقلت له ابنك يخاف عليك، يخاف على فلوسك، يخاف، فأنت ليش ما يريد؟ فما تقبل من عندي. أي فالصراحة أحيانا يعني
0: زين، بعد هاي تجربتك وخسرت صديق عزيز عليك، بديت تتخوف أنه أنت تكون إنسان صريح ويا كائن من يكون؟
1: أي صح، خصوصاً ويا الغرباء، يعني ويا الغرباء. أما الأهل لا، أهل الصراحة المفروض.
0: الصراحة لها أسلوب معين؟
1: هو بس المكاشفة يعني.
0: مرات أكو واحد يكون صريح بس بطريقة جارحة، وأكو واحد يكون صريح بس صراحته والحقيقة يحاول يجملها. أنت شو تقول؟ الصراحة لها فد أسلوب حلو لطيف راقي؟
1: يعني هي أسلوبها النصيحة، وإذا كانت غير النصيحة راح تعتبر جرح يعني واحد. أي فاهم.
0: تقدر تميز بين الاثنين؟
1: أي نعم أكيد، يعني المفروض الصراحة تكون أنه طريقة مو نجرح المقابلة، إذا جرحنا المقابلة ما صارت صراحة، يعني تحولت إلى غير شيء. أي
0: شكرا لك أبو حسن، شكرا لرأيك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله.
0: دوم إن شاء الله. أبو منو؟
1: أبو علي.
0: أهلا وسهلا بك أبو علي. أبو علي اليوم نريد نسولف عن الصراحة والمجاملة. إذا إجا شخص عزيز عليك ويهمك أمره وقال لك انطيني رأيك بي بصراحة، تنطي رأيك بصراحة حتى لو يزعل؟
1: كلش عادي، كلش عادي أنطيه، أقول له أنت زين أنت مو زين.
0: إيه. حتى لو يزعل.
1: حتى لو يزعل. ماكو أحسن من الصراحة اليوم.
0: إحنا مجتمعنا يتقبل الصراحة ولا مجتمع مجامل؟
1: المجاملة هنا بهذا المجتمع مستمرة وما يتقبل صراحة وما يتقبل تقول له أنت مو زين، بس الإنسان الذكي يقول له أنت مو زين، خلاص ما جاملك.
0: زين صراحتك حتى لو مقابيلك تدري بيزعل، صراحتك تنطيها بأسلوب معين لخوفا من فلان يزعل؟
1: ولا خوفا ولا شيء، أقول له أنت سلبياتك 1 2 3، إيجابياتك 1 2 3، خلاص.
0: صارت لك أحد بسبب صراحتك؟
1: هواي. ايه هواي، كلش هواي صراحه. يعني
0: زين انت يعني الظاهر انسان صريح، انت تقول ماكو احسن من الصراحه، وفعلا احنا مرات نمر بمواقف شو نقول فلان يعني صار الموقف قدامه لو صارحني من البدايه.
1: بالضبط، لو من الاول مصارحني انا وياك تقبل تقبل ما تقبل بكيفك.
0: من الشخص اللي خسرته واستهضمت عليه؟
1: ما استهضمت ولا على واحد.
0: لا
1: والله كلهم ما يستاهلون. والله العظيم خسرتهم كلهم ما يستاهلون.
0: لذلك كنت صريح وياهم؟
1: صريح وياهم أبد، وماكو واحد يستاهل اليوم.
0: منو اللي تجامله وتخاف على خسارته؟
1: أخوي
0: بس. عائلتك؟
1: إيه أخوي وعائلتي أنا وعائلتي فري واحد صراحة دوم مستمرين.
0: يعني يدرون بك أنه أنت صريح؟ شوف إحنا في بعض الأحيان أكو شخص صريح بحيث من يحكي شقول يلا هو هذا من النوع، هو هيكي أسلوبه، هو هذا حكيه، هو إنسان صريح من البداية.
1: لا هو أنا صريح، حس أختي مو زينة قلها أنت مو زينة ما بيش،
0: مع أنه أنت تدري صراحتك رح تزعل.
1: يخزعل خزعل، أنا مقتنع أنا مقتنع.
0: إيش معنى أخوك؟ أنت تقول أنا إنسان صريح ويا الكل، إيش معنى أخوك؟
1: بعد
0: نقطة ضعفك هاي.
1: بعد هي صارت صير صير صير صير خذلوني هواي مواقف.
0: يعني أقرب الناس إليك خذلوك بحيث أنت ما يهمك.
1: إيه ما وقفوا وياي فقمت أي ليش أجاملها على حسابي، ما أجامل أحد بعد، كل شيء راح فهم ما هم يروحون ويا راحوا.
0: منو اللي تحسه إنه فعلا راحت بال الصراحة وما يهمك إنه فلان زعل ولا ما زعل وخسرته ولا لا ولا المجاملة؟
1: والله صريح وراسي بارد وما أريد أحد. أحسن أحسن
0: مواقف
1: تعب مواقف، لأن هسه يجاملون اللي عنده فلوس اللي عنده مصلحة يجامله ويتلوق له أنا ما أحب هيك. لو صديقي وصديقي على مود شخصي أنا، لو لا على مود مصلحة ما هو صديقي.
0: زين بما أنه أنت صريح تتقبل صراحة الآخرين حتى لو انتقاد؟
1: كلش عادي، مثل ما أنا هم نفس الحالة ما يجاملوني بصراحتي ولا أجاملهم بصراحتهم.
0: زين برأيك كل حقيقة لازم تنقل؟ لو أكو بعض الأمور خاصة بالعلاقات الزوجية أكو أمور لازم شوي أضمها ما أكون صريح بها أو أجامل أو أجمل.
1: العلاقات الزوجية لازم شوية بيها إيه بيها تجميل، بيها تجميل، لأن النسوان مع احتراماتي إليش عقلية مو مثل الرجل، تحب بس الحكاية الحلوة.
0: زين في حال إذا زوجتك مرت بموقف معين وما اجت صالحتك بيه وبعدين انت سمعت
1: صارت مشاكل، هاي قاعده يمك وتسمعني صارت مشاكل وراحت مختاضه وجبتها الحمد لله،
0: مع انه هي قلت لك انا ما قلت على مود انت لا تضوج ولا تزعل ولا كذا.
1: ما تصير هي الزوجه ما تحب تسوي شيء من ورا زوجها، هي تراوالها تفكيرها الخاطر زوجها المصلحه لزوجها، بس هي تطلع ضد زوجها انه اي.
0: في بعض الأحيان أوكي نقلت لك الحدث نقلت لك الموقف بس بطريقة على قولتك التجميل اللي أنت تجملها للعالم،
1: شو تسوي؟
0: تتقبلها منها؟
1: بعد هي نقلت نقلت بعد شزعل بعد الزعل ما يفيد، والله الزعل ما يفيد بعد.
0: عرفوا طبعك؟
1: يعرفونه كل الزين.
0: ما يزعلون من عندك؟
1: مني مرات يزعلون مني. شو تسوي؟
0: أنت هسه بهذا العمر لو أرجعك شوي قبل 20 سنة هم إنسان صريح ولا أنت بحكم التجارب والمواقف والخذلان ويا الآخرين؟
1: والله إذا ترجعين ب20 سنة بعد أكون لش ممنون، ملك ملك زماني، نفس الترتيب ونفس الوضع، ولا أصادق هاي الناس اللي كنت مصادقها، كلها مال مصالح كلها مال فلوس، وأنا مار بتجربة يعني أي، فكلها مال فلوس، من كانت عندي الفلوس متلتلة كلها تريدني، هسه من راحت الفلوس كلها ما حد يريد. فقمت أطق طق.
0: تتوقع طيب. هذا زمننا وصلنا لهي المرحلة؟
1: أي وصلنا مرحلة عندك فلوس الناس تريدك، ما عندك فلوس ما حد يريدك، ولا يجاملونك، وخاف يسلم عليه وخاف يقول لك هو هذا مطلوب، لو راحت فلوسه ما سلم عليه. أخوك ما يريدك، أنا ما أربيه يعني، أنا خسران فلوس، أخوي ما سأل عني سنة ونص، ما شال علي تليفون، فعندي هسه هو موجود ما موجود لا شيء.
0: انتظر حتى الخوة، انتظر من أخوي موقف على مود أقول هذا وقفت أخوي.
1: وقفت أخوه، يعني أنت أخوك وقع وخسر مبلغ مو سهل. يعني أنا خسران 500 مليون، مو غير تجي تقول لي يا باشيني سبب الخسارة، توقف وياي، إيه وأنت ماشي.
0: مش محتاج، على الأقل إيش محتاج؟
1: أنت ما توقف، ما سولف ولا تسأل عني، أنا ليش أسأل عنك بعد؟ وما طالب منك وما أريد من عندك، أنا قاعد أشتغل والحمد لله والشكر، فأنا أعتبره ما موجود، هو أخوي، أنا أحكي لك واقع حالي هذا، هو أخوي من ابن أمي وأبوي، أنا بعد ما أعتبره أخوي، سلام عادي بيني وبينه، ما وقف لي.
0: مشكلة احنا مجتمعنا هيجي، لا صارت الخوة ولا الصداقة ولا اولادك، حتى اولادك
2: كلها
0: على قولتك عبارة عن مصالح. شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة. شكرا.

0: الحقيقة لازم تنقال بنفس الطريقة، ومو كل سكوت أو مجاملة نعتبره كذب، لأن مرات وفي بعض الأحيان الكلمة إذا طلعت بوقتها وبالأسلوب الصحيح ممكن تصلح العلاقة، ومرات إذا طلعت بدون حساب ممكن تهدم علاقة كاملة. تقبلوا تحياتي، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: هي جوا جوا جوا ما عندي خال أمرو، هي جوا جوا جوا العشرة ويا
0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انساهم العالمي، ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: ها كبره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

صارت حيايا الناس، صارت حيايا الناس تلدغني بسكوت، وصرت بحلق شمات موش بحلق حوت.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا على الهواء مباشرة عبر الأثير، ومحضر لكم اليوم ملفات جميلة ومميزة وبها بحث وبها تفاصيل، مو اعتباطا بلشنا بالحية أو بالحياية. اليوم راح نتحدث عن هذا الكائن بوصفة مادة أدبية سائغة بالنسبة للأدب الشعبي العراقي، وراح نتعرف على ناحية سيد دخيل اللي مؤخرا اعتقد صارت قضاء، وراح نروح باتجاه الناصرية ونتعرف أيضا على حية سيد دخيل والكثير من التفاصيل. أنا بهالكاظمي وعمار مشتاق، سمعنا.

الحديث عن الحية والأفعى والسم الأفعى والسم الحية حديث طويل وذو شجون وذو تواريخ عظيمة راسخة في الوجدان الشعبي وراسخة في التراث الديني أيضا. عندما نتحدث عن كائن أملس ناعم ألوانه جميلة وبهذه الخطورة في نفس الوقت يمتلك سم يميت الإنسان، هذه المفارقة ما بين نعومة جلد الحية وشكلها وانسيابها وهدوءها وصمتها وتحركها بهذا الصمت الهائل وغدرها انه في اي لحظة ممكن انه انت ما تدري بيها تنهال عليك، لان عدها هاي الآلية آلية الافتراس وآلية دفاعها عن نفسها انه تعتقد انه اي كائن يصير قدامها هو عدو. وبالمقابل ما بين هاي الصفة ما بين هاي النعومة والمرونة العدها والصمت والجلد الأملس وما بين سمها القاتل ودفاعاتها المهيئة دائما والجاهزة أصبحت مادة سائغة في التاريخ على مستوى الأدب والفنون. الأسطورة تحفل بالحية، تراثنا الديني. تخيلوا أنه إحنا عايشين بهاي الدنيا في هذا الواقع وماكلين حصو وماكلين وشايفين هذا الضيم كله بسبب يعني هكذا، يعني في مخيالنا الديني انه احنا بسبب الافعى انطردنا من الجنة، اجت وسوست وخلت حواء ايضا تطلب من ادم انه ياكلون من التفاحة والمشكلة كانت حية. ايضا هاي الحية حاضرة بقوة بالاساطير وحاضرة قوة في التراث وحاضرة قوة بالدين وحاضرة بقوة في حلقة اليوم اللي راح من خلالها نتعرف على الكثير من الشعراء اللي تناولوا هذه المفاهيم ونروح باتجاه أيضا ناحية سيد دخيل ونتعرف على حية سيد دخيل.

حتى على مستوى الأغنية العراقية كانت الحية حاضرة بوصفها تروح باتجاه الغدر مرة، الخيانة أيضا. حتى عزيز الرسام بال89 كتب الأغنية العراقية الشهيرة لكاظم الساهر، التلدغى الحية بيده يخاف من جرة الحبل من رخصة مصطفى نزار والولد. يعني نتحدث عن كاظم الساهر حبيبهم وحبيبنا كل احنا. مجيد الخيون أيضا في الثمانينيات عند الهوسة، هي هوسة تنسب إليه، يقول قبل الناس من سم الحياية تخاف، قبل الناس من سم الحياية تخاف، هسا الناس تقرص والحياية شراف، بيهم من يلدغك غدر غدر ما ينشاف، سم الماعدهم غيرة أكلف من سم العقرب.

البداية مع مجيد الخيون وهذه الهزوجة الكبيرة اللي تنسب إلى قبل الناس من سم الحياية تخاف. فكرة أن وصف البشر بالحياية وبالغدر والخيانة أصبحت لازمة. هذا ما ينفي وجودها وحضورها كقوة ماثلة. والدليل المهوال الأهوازي اسمه راح من بالي، عنده هوسة شائعة لأن بيها حس شهواي، فالناس بدأت تتداولها. يقول لها هلا بصيتك يا المدوخ كواسي الشط، هلا بصيتك يا المدوخ كواسي الشط، هاي سمك القرش يدوخ من عندك، يا الداهن تشماغ العرك سم مرقط. التشماغ هذا الصخرية ما أكل إلها رأس، هكذا يستخدمونها بالعرك ماكو. يقول يا الداهن ياهو على الأول اللي يمدح بالصيت مالته، الهلا بصيتك يا المدوخ كواسي الشط، يا الداهن شماغ العرك سم مرقط، يا المفحط رداي وعيب ما تفحط، يا القاطع درب الشماغة.

بما أنه قدمنا للحية بشكل عام وعلاقتها بالأدب الشعبي العراقي وعلاقتها بالثيمات الرئيسة اللي تتناول الغدر والخيانة وحضورها الطاغي كقوة قاتلة، خلوا نروح جغرافيا إلى مدينة الناصرية وتحديدا إلى مدينة سيد دخيل، قضاء في محافظة الناصرية تبعد 20 كيلومتر عن مدينة الناصرية. سكانها 100,000، ولكن هذول 100,000 في تناقص دائم بسبب حية سيد دخيل اللي بعدين راح أحكي لكم عنها. ما أعرف ليش متغافلها الإعلام، يعني جاي يعيشون مأساة حقيقية بسبب تكاثر هذه الحية، حية سيد دخيل اللي انسمت يعني اسمها باسم القضاء لما إلها حضور فاعل وقوة طاغية وقاتلة في هذه المدينة. سيد دخيل، سكان هذه المدينة هم من قبيلة آل إبراهيم، يعني المؤسسين لهذه المدينة هم قبيلة آل إبراهيم اللي يرجع نسبهم إلى مالك الأشتر، وأساسا يرجع نسبهم إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام. تسمت باسم سيد دخيل نسبة إلى سيد دخيل الغالبي اللي توفى بالمنطقة واللي اندفن بقرب النهر. قرب النهر، طبعا النهر يقسم، يعني بالضبط يسمونه شط إبراهيم، يقسم سيد يعني يقسم سيد دخيل إلى نصفين تماما. منطقة أصبحت زراعية وفيرة المياه ونشأت بها البيوتات وأصبحت مدينة بسبعينيات القرن الماضي، لأن صار بها مركز شرطة وصارت بها مستشفى ولحد ما الآن تحولت إلى قضاء. هذه المدينة بها الكثير من الحكايات، الكثير من الأساطير، الكثير من الأدب الشعبي العراقي، الكثير من المواقف، وطلعت لنا شعراء حلوين للأمانة. أساسا نفسه يعني السيد دخيل الغالبي اللي تسمت المدينة باسمه، ليش اندفن بيها؟ ليش هو مقامه بيها؟ ليش الناس تزوره بيها ما اندفن؟ يعني واحدة من الحكايات انه بقتها ماخذينه، لان كانت هاي اهوار كلها مياه، فياخذونه يردون يدفنونه بالنجف الاشرف، واذا يعني المشحوف او الطراد او واسطة النقل انذاك واقفة وامه تصيح عليه وتبكي ما تريده يندفن بغير مكان، فقرروا يدفنونه، لذلك اصبحت مزار وملاذ للناس. الشعراء رسخوا هذا بالوجدان، هذه التسمية سيد دخيل لما له من أثر ووجاهة في هذه المدينة. يقول نذرك يا سيد دخيل نوطب العشرة. بالمناسبة النوط، نوطب المية ونوطب العشرة هي العملة الملكية آنذاك، يسمونها يعني يسمونها نوط. ليش وشلون ما أرد أدخل بتفاصيلها. فيقول نذرك يا سيد دخيل نوطب العشرة من نفس والقهواي صدر على صدره، ونذرك يا سيد دخيل نوطب المية من نفز والقهواي غافع لديه.

هاي الايقاعات للحياية. راح تطلع الحياية من الزواغير. في قضاء سيد دخيل بذي قار حياتهم اليومية صراع دائم ويا هاي الافاعي. بالمناسبة هي يسمونها الافعى المنشارية، وبالعراق عندنا محليا نسميها افعى سيد دخيل، حية سيد دخيل. الاهالي عيشتهم هناك خوف وحذر، ويعني هذا القلق الدائم انه في اي لحظة ممكن تباغتهم هاي الحية. يحسبون خطواتهم ما بين البيت والزرع، لان هي منطقة زراعية وتكثر بها هاي الحياية. الارقام اللي مريت عليها كاحصائية طبية مخيفة للامانة، يعني في اي دولة اخرى احكي بصراحة ما اعتقد هذه الارقام تمر مرور الكرام. لازم انه الدولة تتدخل، يعني كمؤسسات كجهات، يعني لازم اكو جهد حكومي يروح بهذا الاتجاه، ولا الناس عرضة للقتل والموت واللدغ والقرص بشكل يومي. اعتقد كل الصعب الموضوع. البيانات الطبية في مستشفى الحسين التعليمي بالناصرية وحده سجل من عام 2011 ل 2024 ما مجموع 388 إصابة، اكو من ضمنها 5 حالات وفاة. 388 إصابة لحد عام 2024. بال 2011 42 إصابة، 2012 14 إصابة، وكلهن بهن وفيات للأمانة. ارتفعت بال 2013 الى 36 إصابة ويا وفاة واحدة. في كل سنة اكو 40 50 36، يعني لدغة. هذا الرقم مو قليل، يعني عجيب. شحة المياه وناس هواي تركوا الحقول الزراعية، تركوا هذا المجال بسبب شحة المياه وبسبب قلة الدعم، فبدت تتكاثر، لأن هاي الأراضي تايها ظلت. يعني قبل أكو خضار وأكو أنواع كثيرة، يا سبحان الله الطبيعة من نعبث بيها. أكو أنواع من الطيور تقتات على بيوض هذه الحياية، الآن ماكو. البيوض تبقى وتنشأ بوحدها وفي مأمن، مأمن من الطيور، لذلك تتكاثر. هاي الأفعى البيض مالها ولود، يعني تفقس البيوض مالتها بجسم الأنثى. كمعدل أنه البيضة تطلعن 23 أفعى، وهذا رقم كبير بالنسبة لأفاعي تتكاثر. عموما ما بين هذا وذاك، الشاعر محمد المياح يقول: وترى حيت الرمل مو مثل حيت الماي، وسيد دخيل حيت تخيله من تقرص.

أفاعي سيدة خيل هي أفاعي أتى بها البريطانيون إلى العراق انتقاما من أهالي ذي قار الذين أذاقوهم السم الزعاف في تلك المحافظة الثائرة التي وإلى آخره. هذا مو كلامي، هذا خبر منشور بالعراق تايمز، والكثير من الوكالات تنشر هذا الخبر بوصفة بديهية ومن المسلمات أنه هذه الحية جابوها البريطانيين حتى يعاقبون بها أهل الناصرية اللي قاوموهم واللي ناهضوهم في تلك المرحلة في يعني بان عشرينيات القرن الماضي. هذا الكلام للأمانة مو دقيق، يعني علميا مو دقيق، لأن من قد ما عندها حضور هذه الأفعى وهذه الحية، حضورها الطاغي في هذه الناحية آنذاك تشكلت عنها يعني روايات شعبية وخرافات كثيرة أنه الاحتلال جلبها انتقاما من أهل، في حين أنه هي كائن بري طبيعي محلي يتواجد بالبيئات الجافة والصحراوية دائما بجنوب وغرب آسيا وأيضا في العراق. هو مو يعني بالأساس مو إدخال بشري أو استعماري هكذا، ولكن لحضورها في هذه المدينة تحديدا يعني صارت رمز للحضور للهوية للأصالة. مثلا الشاعر أبو علي الهديباوي يقول: من ربعي سيد دخيل غابش لك انخاك. من ربعي رايح لسيد دخيل يشكوه، منين من ربعه؟ من ربع سيد دخيل غابش لك انخاك، تفزع لريدك كون انت وحياياك.

من باب الطرفة مدري الكوميديا السوداء مدري من باب مصائب قوم عند قوم فوائد. أنا هسه دقائق وأنتقل إلى الاتصالات إذا أكو اتصالات الآن جاي تردنا. أرد أسولف لكم على أبو حية. أبو حية واحد من أهل النجف قرصته حية خطية جاي بدورة تدريبية مال شرطة وين بالناصرية بتحديدا بقضاء سيد دخيل. انقرص يتفاجأ أنه هذا اللي جاي بدورة يريد يجي يسير ويرجع أنه انقرص في هذا القضاء ويصبح الدم مال تترياق لضحايا الحياية. فد موضوع يعني شائك وغريب وعجيب وممكن حتى يتحول إلى دراما. فهد صاحب نايف هذا منتسب مديرية الشرطة النجدة بذيقار هو طبعا من أهالي مدينة النجف ومركز تدريب الشرطة فجاي يعني يتمرن في هذه المدينة أنه يتفاجأ أنه قرصته حية حال حال الناس الآخرين. بمرور الوقت نقلوا للمستشفى بعد ما يعني قرصته هذه الحية وتلقى العلاج أنه اكتشفوا أنه هذه الحية لادغتها 4 مرات تمام لادغتها 4 مرات اسمها قاتل هي ميتة جايين جماعة يردون يقتلونها لاقينها ميتة ضاربتها 4 مرات عضتها 4 عضات من تلقى المصل مال يعني ضد هذا السم مرور الوقت احتاجوا الدم مالته حولوه ترياق. فبين ليلة ويوم يدزون عليه لحد ما لحد الآن معالج 11 من ضمنهم 9 نساء و2 رجال وتضرر تضرر يعني هو الآن من أكثر الناس اللي تضرروا من هذا الموضوع فقد وحدة من عيونه بسبب هذا الموضوع. ليش أقول لكم هي مأساة وإحنا حكيناها للطرفة. هو فرحان جاي يقدم حياة الآخرين يعني يعاني الهزل ضعف البنية يقول بسبب تبرع الدائم بالدم لهذا الموضوع جهاز الهضمي متضرر تماما من اللدغة. وتخيلوا هذا موقف واحد جاي نتحدث به من مواقف عدة من عشرات المواقف اللي تحولت في الأدب الشعبي العراقي إلى مادة سائغة للتلقي رغم أنه هي مأساة حقيقية. أدعى الله حيث تدخيل بالهيمة تولاه.

شلون وصف هذا بهيمة وتتولى الحية تولى من الولية لأن ماكو حد ما حد يفزع له. فهكذا ينخي بس عليه من ينخي يقول ادع الله حي تدخيل بالهيمة تولى كل من يحط عيوب بليم شوية.

0: الآن خلونا نكتفي، خلنا نعوف الحياية، يوم هواي زحفنا على الحياية وحكينا علاقتها بالأدب الشعبي العراقي وبناحية سيدة خيل أو قضاء سيدة خيل. الآن خلونا ننتقل إلى الواحة الأجمل، إلى الماي والخضراء والوجه الحسن والشعر الشعبي العراقي والمشتركين الحلوين وأرقام هواتفنا إلى آسيا 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853. ألو
1: ألو أستاذ بهاء.
0: هلا وغلا، ميت هلا.
1: ما هلا دموعك.
0: ربي يسلمك يحفظك.
1: ألف تحية لكل كادر والإخراج وكل كادر كتب. الله يحفظ ويحميكم.
0: ميت هلا ميت هلا.
1: أستاذ بهاء، أنت في دوم حشيت بيت ورانا سكاتب، بس بصراحة هو أجل اتصال بك وحب أسلم عليكم.
0: الله يسلمك.
1: حشيت بيت أنت حشيته، بس المرحوم صبيح رحمة الله على روحه كان يحبه.
0: إيه.
1: هذا دي يقول صاف اسماي وأهلي عيروني.
0: صح.
1: حيف بس الناقص.
0: عيروني.
1: قلت تمشي وراهم.
0: إي والله.
1: عيروني صرت قدام حطوا عيب بي.
0: صح.
1: إي فأنا بصراحة وهذا، وثاني شيء أنت البارحة صلحت لي. أغضت ببالي، وأنا بصراحة لي خافك يعني زين ويحشمك على إن شاء الله الله مطيك كرامة وقدرة وذعت طيبة.
0: الله يسلمك.
1: وهي تعدلت لي، يقول وداكم ليش تروح يا بلاش أعتقد.
0: أها إيه
1: إيه، بس أنت بينت له أنا شوي أرتبك بصراحة يا مرحبا.
0: الله يسلمك. عفوا عفوا عفوا عفوا أستاذنا، ممنون.
1: فألف تحية لك أستاذ بهاء، والله يحفظك وسلمنا عن كادة، والله يحميك.
0: الله يسلمك ويحفظك. أنا ممنون ممنون جدا
1: حبيبي أستاذ.
0: كل المحبة لك كل المحبة لك.

0: ناخذ اتصال. الو الو يا مرحبا.
1: مرحبا استاذ بهاء، شلونك؟ ان شاء الله
0: مية هلا.
1: الله يحفظك. طبعا احنا نفرح من نسمع بعد اجواء الراديو لحد الان سفره.
0: الله يسلمك يحفظك.
1: الله يحفظك ويخليك، بس حبيت اسلم عليك.
0: فدول عينك، اني ممنون. منو جاي؟
1: مصطفى من البصره.
0: هلا يا مرحبا. مية هلا.
1: الله يحفظك ويخليك. الله يحفظك.
0: الله يسلمك
1: عزيزي غالي.
0: فدول عينك حبيبي. ممنون. ممنون.

أنا أشكر أصدقائنا أصدقاء البرنامج لأن مشاركاتهم بصراحة ثرية، يعني تغني البرنامج وتغنينا وتغني المستمع، يعني كلها فائدة. صديق البرنامج قبل قليل يتحدث عن بيت شهير في الأبوذية بالشعر الشعبي العراقي، يقرأ سمير صبيح الله يرحمه وقروه واي من الشعراء، ولكن هو شاعر حي يرزق لحد الآن، اللي هو شاعر حافظ محسن المري، واحد من الأسماء المهمة في كتابة الأبوذية، اللي يعني بيت مشهور: صافي سماي وهلي عي من العجاجة، صافي سماي وهلي عيروني، وحسافة بوز الناقص عيروني، المشت روحي وراهم عيروني، صرت قدام ذبوا صوت بيه. هذا أنا في ديوم بالناصرية كنت بيت فلاح الياسين الله يطول بعمره، هذا البيت الأدبي اللي أنجب لنا علاء الياسين وأحمد الياسين والشعراء، كلها ملتقى الشعراء، كنا من الروح ياخذنا عطا السعيد الله يرحمه، كنا هو ملاذنا نروح بهذا البيت. الرحمة والراحة الأبدية لوالدتهم اللي غادرتنا خلال هذا الشهر، كل المحبة لهم، ناس يعني يستحقون. ينقل لنا فلاح، فلاح كان بنفس المدرسة وجواد الجياش الله يرحمه. تخيل جواد كان حارس بمدرسة، هذا الاسم العظيم الكبير في سماء الأبوذية، من سمعوا هذا البيت يقولون هو على فراش الموت صححه، يصحح، قالهم لا ليش هيك يقول الشاعر، مو يقول المشت روحي وراهم عيروني، صرت قدام ذبوا صوت بي، يقول ليش يخلي روحها تمشي، الروح مو هيك تمشي، يقول المفروض يقول المشيت أنا وراهم عيروني، غير كلمة شلون اتزن البيت. عموما يعني لكل واحد من حقه أن ينقد ويغير، ولكن هي تبقى الحصيدة والثقل للشاعر الأول. هذا البيت ما مر مرور الكرام بالمناسبة، يعني الشاعر محسن المري اللي هو واحد أيضا شاعر ما ينشق له غبار، اللي هو أبو حافظ، جاوبه، ما يقول صافي سماي وهلي عيروني، قل له غبار انت ولا صافي سمالك، وبقيت تتعز على اخوانك سمالك، قسم والله حط بيدي سمالك وذكر مالك بعد فوق الوطي.

بما أنه اليوم حكينا عن سيد دخيل، هذا القضاء الشاعر والقضاء المهم واللي أنجب لنا الكثير من الشعراء، وقبل قليل حكينا بسمير صبيح اللي ينتقل أبيات الجميلة، وهي هاي صفة لازمت عريان السيد خلف، كان يحتفي بالأسماء، قدم لنا جواد الجياشي وقدم لنا وقدم لنا قبل لا تجي السوشيال ميديا، يعني يحتفي بالأبوذية وبالدارمي وبالهوسة القديمة، مو بالضرورة قديمة حتى بالمعاصرة. سمير صبيح في وحدة من حلقاته ببرنامج هواجس قرى بيت من الدارمي وانتشر البيت، هو ألمن لقضاء سيد دخيل تحديدا للشاعر محمد موحان السالمي، يقول شيبة بلبن وبليل تنتلتقطها،

0: هسه هذا البيت صار معروف لأن سمير مادة إعلامية كان الناس كلها تشوفه والسمعة والتابعة، فمحفوظ هذا البيت. اليوم رجعنا الراعية موحان، عفوا الشاعر محمد موحان السالمي يقول شيبة بلبن بعد شغل، شيبة بيضة بلبن وبليل تنت التقطها، ها وهسه هالسيدي بالماعون ما اشوف احطها.
1: وذرا حصاد من العمر بس اطش، وذرا بشمس المال بيها في هاي اهلنا يرعيد نسونا.
2: ابو حازم

0: اي رعد يا ساهر الليل.
1: اي رعد يبا انا استلمت هسه. رعد الناصري ومنو او يونس او ثنائي هذا الكلاسيكو مال الغناء الريفي. الله
0: قبلك سهر على السهر واهل السهر لا مثل يا ساهر الليل.
1: شوف من الأبوذية شلون ينتقلوا للزهيري بطريقة رائعة، لذلك يتغير المقام ويتغير التفاصيل. هسه احنا ما نخوض بيها، مو شغلنا هاي المقامات، بس نتحسسها. يعني الوزن الشعري يغير مقام بطريقة هائلة ورائعة. عموما حتى نختم برنامجنا بواحدة من فقراتنا المهمة اللي هي فقرة شعر في الذاكرة، راح نبقى مو ويا الحياية، راح نبقى ويا البراري ويا البوادي ويا شاعر عاش البادية والبر قسرا طلع من مدينة السماوة مكرها، كان معلم ويمارس دورة التربوي بنظام صدام حسين، بدأ يطارده لنشاطه السياسي والنهضة اللي بداخله والثورة اللي بداخله، فشرد من عندهم، ما راد يحني نفسه أو يحني راسه أو يسلم بالمسلمات مال ذاك الوقت، فانهزم عاش بالصحراء ما نعرفه. احنا في زمن صدام حسين أنا أعرف كل شعراء العراق، يعني أنا شاعر شاب وواعد وعندي فكرة عن الموضوع بوقتها. ما كان بالخارطة عندنا واحد بالسماوة اسمه الشاعر محسن الخياط، الآن محسن الخياط أشهر من نار على علم، رجع بعد السقوط وعاش حياة البسطاء والفقراء، ولكن برافو على شعراء السماوة، لبسوا تشفيته وعقاله وهي التفاصيل، وهم ماكو عقال، هيك التشفية مالته يشمرها شمر، وطلعونا هذه الدرر الكبيرة لشاعر مهم مثل محسن الخياط. عموما الختام راح يكون وياه، لأن هذا الرجل يمتلك قاموسه، وأنا مسوي حلقة كاملة عليه، مو أي شاعر عنده قاموس شعري، الكبار فقط يمتلكون قاموس شعري خاص بهم. انتهى وقت الحلقة، شكرا عمار مشتاق، وشكرا لأصدقائي اليوم تحملتونا، حكينا لكم على الحياية حتى نحافظ على وحدة الموضوع من بدايته إلى نهاية الحلقة. الشكر موصول لكل الأصدقاء ولعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام يا عمار مشتاق، وراح يسمعنا محسن
2: الخياط. شوق الغريب القرب ولاح، أنا حسرة هذاك الأيس وراح، تعنيت اللي خوف كلمة سلاح، أنا لعن الشمات بوجعة ارتاح، أنا الكلمات حصد يرد لسباح، ذهب من زيج حلوة وبدر بطاح، ذهب من زيج حلوة وبدر بطاح، هو عذيبي على روح الشكر طاح، يا المضيعين عمره هنا يلوكاح، أجر بالليل كان مجرار ملاح، يا طلاع البعد ما باقى تلقاح، يا ثيابة وبحضنها خيام قداح، يا سلطان الحبار الفارش جناح، يا ما يدلع صدر وطفطف وساح، رهم عشقك علي ارهام مفتاح، وانا وهمي عراية اثنين بوشاح، قصت روحي على جرحي ولحة الحاح، خلني بطيبتك يا ريح مصاح، تعت بي ومرامي بداك ترداح، اجر وحدة على وحدة الميبر نياح، نمت وقفة شقف علك من الصباح، نمت وقفة شقف علك من الصباح، تهت والضيفون طلعوا شباح، أداور بالمراد وقش ما صاح، أداور بالمراد وقش ما صاح، على تهام في الخورة ولاكم الواح، يهد تحلب بروحي يهد تحلب بروحي منيلها مناح، هلد ويدوخ بي خباب الأرواح، أنا المامش وراها جناد بطيان
0: على دموع العشب،
3: أنا عاذرك لو هدى لعودك من قدر يحمل حسن مثلك وقدك،
0: هبد بنوم شمال الليل،
3: عاذرك تختار
0: الليل الليل،
3: بس من غير شارة وشارتك هل بينت وتخيل جدك،
0: هبد بنوم شمال الليل،
3: عاذرك على يهم قلبك بهمي وتنترس عينك دمع وتسيل كحلتها على خدك،
0: واستبرد على دموع العشب، واستبرد على ضلوع العشب، يا شمالي الهوى

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: السحاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي مليون دينار فقط،
1: السادس علمي وأدبي مليون.

مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: التفاهم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: مال والرقي لاندي مو البصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
1: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمي وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: سحر.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4493.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: غيرك حبيبي.
1: يا لخديك ناعمين يضجاني بالسنا.
2: انا اتذكر بايام الابناء يطلعون على سيره اباي، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
3: الهي قل لي من خلا من خطيئه وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.